0: لترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية 91 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد

يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد.

فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

البيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

مِنْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

0: وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه إخوة الإيمان فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي رتل من الآية 91 من سورة الأنبياء حتى الآية 72 من سورة الحج. موعد الفقرة الثانية بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاة الله.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 33 دقيقة من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. الآن نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية 73 من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره،

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

تخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان

الْأَوَّلِينَ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يسارعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

أهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون

عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من الآية 73 من سورة الحج حتى الآية 5 من سورة النور، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بمشيئة الله تعالى تأتيكم الفقرة التالية مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 5 إلا الربع تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر التي يحين موعدها في 25 دقيقة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وابتهال من الشيخ أحمد علي الطنطاوي. هذه الإذاعة الخارجية ينقلها من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 4:07. فيما يلي إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورتي قاف والحاقة، يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير

وأذل

لكل أواب حفيظ من

أدخل

وأزلفت

من

ادعوا

لا.

وكم

صعبوا. فنقبوا في البلاد المحيص إن

ولقد

فاصبر على ما يقولون فاصبر

0: الصلاة والسلام.
1: ومن الليل فسبحه واستمع واستمع يا

Once.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق،
1: الله أكبر،
0: ذلك يوم الخروج. إنا نحن

Mm-hmm.

نحن أعلم.

فذكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أن

三

سخرها عليهم سبع ليال سخرها

فتعال.

What?

فكرت بالخاطئة.

حملناكم في الجارية لنا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورتي قاف والحاقة، تلاها القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 4:34 من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نستمع وحضراتكم إلى هذه التواشيح الدينية من الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته.
2: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله

رقيت علوا

وصليت بالأملاك

رأيت بعين رأس ربك جارة رأيت بعين رأس ربك جارة

0: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح الدينية من الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.
1: جلال وجهك ذلتي وعنائي.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار بعزته الظلم، وأشرق بنور وجهه الكريم الكون والنعم. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار التوابين المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نور القلوب بالإيمان، وأنزل السكينة على أمة القرآن. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين القائل: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم لك الحمد يا من أنار بفضله ظلمات الليل، وجعل للفجر نوره الساطع ونداءه الخالد، ينبه القلوب المؤمنة ويهدي الأرواح المتقية إلى رحاب طاعته. نسألك ربنا من فضلك العظيم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقائنا، لقاء الفجر، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، منارة العلم والدين وركيزة الهداية عبر القرون. نحييكم وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، القرآن الكريم هو كلام الله الخالد، والرباط الوثيق الذي يربط الأرض بالسماء، ونور القلوب الذي تتبدد به ظلمات النفوس، هو الربيع الذي تزهر به الأرواح، والشفاء لما في الصدور، والسكينة التي تنزل على المتقين كلما تليت آياته. وفي هذه اللحظات المباركة نفتح قلوبنا قبل آذاننا لنتلقى كلام ربنا، حيث نستكمل معكم الرحلة مع كتاب الله تعالى. نستمع الآن إلى ما يتيسر من سورتي الانفطار والمطففين، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا عشنا في رحاب سورتي الانفطار والمطففين، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. إلهنا، ونحن نعيش نفحات أيام نصر أكتوبر، نسألك ربنا أن تديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره ورخاءه. اللهم احفظ مصر أرضها وسماءها بحرها وشعبها، واصرف عنها وعن أهلها الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، واجزهم عنا خير الجزاء، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا الفجر بداية خير وبركة، واحفظ مصر وأهلها سالمين غانمين من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. أخي المستمع الكريم، وفي هذه اللحظات الإيمانية الخالصة ونحن في انتظار النداء الإلهي لأذان فجر هذا اليوم، حيث ترفع الأرواح أكف الضراعة وتتطلع القلوب إلى بارئها بالدعاء والرجاء في امتزاج بديع لصفاء القلوب ونقاء الأرواح، لنستمع وننصت معا إلى الابتهالات والمدائح النبوية التي يجدو بها الآن المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي، نسأل الله له القبول.

اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم بدد شمل أعدائنا.

إلهي هذه أوقات تجلياتك ومحل تنزلاتك ونحن عبيدك الواقفون على أعتابك.

بشرى لنا.

هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى.

فسادا. الليل واللوم قضت أحكامه، وكذا المؤمن في الدنيا تنتهي أيامه.

0: لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي بعدما أمتعنا بالدعاء والابتهال والتضرع إلى المولى عز وجل. فاللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، ويا من لا يشغله شأن عن شأن، نسألك يقينا يثبت القلوب إذا اضطربت، ونورا ينير الدرب إذا أظلم، ورحمة تسع ما ضاقت عنه حيلنا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا خاشعة بخشيتك، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر، ووساوس الصدر، وسوء المنقلب. نسألك يا ربنا حسن الختام، وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ها نحن في بيتك، وها نحن نذكرك ونخشاك ونسألك ونتضرع إليك، فاللهم اقبلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد يا اخو.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر
0: الله أكبر.

البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا بفضل من الله ونعمة نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا الشيخ أحمد الطنطاوي، أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات طارق حسن وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الخميس 26 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس يوافق 8 من شهر أكتوبر المجيد من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان مستمرون مع حضراتكم حتى 8. شحات عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 6:52 تشرق شمس الخميس في سماء القاهرة بإذن ربها. الآن مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.

0: قدم الشيخ محمد أكمل هارون هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

إليك بسطت كفي بانكسار وذل وافتقار واحتشام، عساك تنيلني من فيض فضل جزيل العفو عن سوء اجترامي، وتنشر في البرية عطر ذكري وتمنحني القبول على الدوام، وتصفح عن ذنوب أثقلتني وأنأتني عن القوم الكرام. سبحان

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: تمام السادسة من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم ومصرنا الغالية بخير وأمان بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيد. أدام الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هيا بنا إخوة الإيمان نبدأ يومنا بالاستماع إلى كتاب الله تعالى مرتلا. هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل خلالها يبدأ بالآية 6 من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم.

وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح

قد من شجرة مباركة. الزجاجة كأنها كوكب دري.

يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

تسبيحة، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

اهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة. كان الترتيل خلالها بدءا من الآية 6 من سورة النور حتى الآية 62 من السورة نفسها. موعد الفقرة التالية دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: هل للسنن الرواتب وقت معين تؤدى فيه، أو يجوز آداؤها في أي وقت من الأوقات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السنن الرواتب هي التي ترتبط بالفرائض، وهي التي تسمى بالسنن المقيدة، فما كان من هذه السنن قبل الفريضة فإنه يبدأ بدخول وقت الفريضة وتنتهي بإقامة الصلاة التي بعدها إذا كانت الصلاة ستؤدى في جماعة، وهذا خاص بالنسبة لأداء صلاة الجماعة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعدد السنن الرواتب فهي كما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج ليصلي بالناس، ثم يرجع ليصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيته فيصلي 2، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ليصلي 2.
3: هذا دكتور بالنسبة للسنن القبلية، ماذا عن حكم أداء السنن البعدية؟ متى تؤدى ومتى تسقط؟
4: السنة البعدية هي السنة التي تؤدى بعد الفريضة، كصلاة الظهر مثلا، فإن المستحب الإنسان أن يصلي 2 أو 4، ويصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وهكذا. فإن هذه السنن تؤدى بعد الانتهاء من الفريضة وبعد وقت الأداء إلى خروج الوقت، وذلك بدخول وقت الصلاة التي بعده. وبالنسبة لصلاة الفجر، إذا كان المصلي لم يؤدي السنة قبل الفريضة فإن سنة الفجر هي السنة الوحيدة التي لا تسقط حتى وإن خرجت الصلاة عن وقتها. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر. وهذا يدل على أن سنة الفجر لا تسقط حتى وإن خرج الصلاة عن وقتها، وهذا هو المستحب. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة نجوى أبو يحيى من المعادي، تقول في رسالتها: طلقني زوجي طلقة أولى، وبعد أسبوع واحد جاء لي راجعني من هذا الطلاق، وقال لي إنه سأل أحد الشيوخ فأفتاه بأن له أن يراجعك في فترة العدة، فقلت له: ولكن يجب أن يعرف أهلي أنك راجعتني وأشهد على ذلك، لأنهم عرفوا بالطلاق وتمسكت بإشهادهم على الرجعة، فهل ما فعلته صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذهب الحنفية والمالكية والجرير من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإجهاد على الرجعة مستحب، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة لأن الإجهاد مستحب. وحجتهم في ذلك أن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له، ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة، فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة. ثانيا، الرجعة حق من حقوق الزوج، وهي لا تحتاج لقبول المرأة، لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها، لأن الزوج قد استعمل خالص حقه، والحق إذا لم يحتج إلى قبول أولي فلا تكون الشهادة شرطا في صحته. قالوا: وأما قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر، والأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على الوجوب، مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، واتفق جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد، فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود وقطع النزاع وسد باب الخلاف بين الزوجين.
3: لكن الدكتور، ورد في كتب الفقه رأي آخر يوجب الإشهاد على الرجعة وليس على سبيل الاستحباب، نرجو إلقاء الضوء على هذا الرأي.
5: ذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة واجب، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبالأثر المروي عن عمران بن حسين فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك ولا تعد، ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه الإشهاد. وقال الإمام النووي أن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر، وعلى هذا فأمر الرجعة يستحب فيه الإشهاد حتى ينقطع النزاع، وكذلك نكون في أمن من الجحود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 7:45 من صباح يوم الخميس. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة الحج، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن.

ايه.

وانقل

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العمل في الإسلام نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو الخشب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن من مزايا الإسلام أنه يدعو إلى العمل ويحث عليه ويرتب الجزاء على الإتقان له والإخلاص فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذلك لأن العمل ثروة وعمران ونهوض وتقدم وبناء ووصول إلى الغاية وبلوغ للآمال وفوز ونجاح، وحياة في الواقع لا في الأوهام والأحلام. والإسلام يدعو إلى هذه المعاني كلها، ويرفض أن يعيش الإنسان عالة على أخيه ينتظر فضلات طعامه وما تجود به نفسه أو يسترقه به من إحسان، ويجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما امتلأ قلب المسلم بالإيمان بالله والخوف منه والتعظيم له وتوحيده بالخلق والرزق وأنه هو الحي القيوم، فإن ذلك كله لا يغني عنه شيئا ما لم يعمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد خطب بعض الخلفاء في أول عهده بالخلافة ليملأ قلوب الناس ثقة به واطمئنانا إليه، فقال: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. ومما لا شك فيه أن العمل هو الذي يميز إنسانا على إنسان، فالذي حصل على العلم بالأشياء والاستغناء عن الاستجداء وتكوين الثروة للأبناء والدول التي تقدمت في الحضارة وأعدت لعدوها ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل، وكان لها في صفحات التاريخ سطور من النور، لم يجئ إليها ذلك كله خبط عشواء، وإنما كان بكد وجد وتعب ونصب. لهذا كانت دعوة هذا الدين إلى العمل دعوة إلى ما يجب أن يكون وما لا بد منه لكرامة هذا الإنسان الذي كرمه الله وسخر هذا الكون لخدمته ليعيش في هذه الدنيا عزيزا على الله وعلى الناس، كما تقول هذه الآية من كتاب الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيا أيها المؤمن، اجعل العمل وحده سلاحك للفوز بثواب الدنيا ونعيم الآخرة، ولا تكن من هؤلاء الذين يعيشون على حساب غيرهم، فإن دينك لا يحب الكهنوتية ولا الرهبانية ولا القعود عن طلب الرزق، وهو يقول: وقل اعملوا هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العمل في الإسلام استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو الخشب. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ حسن قاسم يقدم هذا الابتهال.
2: مصر.

أم البلاد أم البلاد مصر.

والكل يؤنس بالقناة وجاؤه.

قال العدا، قال العدا شعب العروبة ينتهي، قال العدا شعب العروبة ينتهي، قال العدا شعب العروبة ينتهي.

0: قدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال، وشكرا للزميل شحاتة عبد العظيم على هذا الاختيار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوته اليوم من سورة المائدة.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة المائدة، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لفضل الأنصار، إنه يوضح لنا إلى أي مدى كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه ويحبون من يحبه ويحبون الأنصار الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا المهاجرين فآووهم ونصروهم وقاسموهم دورهم وأموالهم، حتى نزل في شأنهم قرآن يتلى يخلد ذكرهم إلى يوم الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحديث الذي معنا يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي. احتمل أن يكون من قول أنس فيكون فيه أداء الفضل لأهله من أهله، واحتمل أن يكون ممن بعده. يقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر. يقول أنس: فكان يخدمني، وهو أسن منه، أكبر منه سنا، والعادة أن من كان أقل سنا هو الذي يخدم من كان أكبر سنا، لكن جريرا مع كونه أسن كان يقوم بخدمة أنس. فقال له أنس رضي الله عنه: لا تفعل، أي لسنه الذي يقتضي التوقير. فوضح له جرير وبين السبب، فقال مبينا لسبب تواضعه لأنس مع صغر سنه عنه، قال: إني قد رأيت الأنصار رضي الله تعالى عنهم تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تصنع معه شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما لا تقوم العبارة بتفصيله، فلذلك جاء مجملا. آليت أي أقسمت يمينا ألا أصحب أحدا منهم وإن كان أصغر سنا إلا خدمته، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانا للمنتسب إلى خدمته والمحسن إليه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على إكرام المحسن والمنتسب إليه وإن كان أصغر منه، كما يدل على تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه وإلى أصحابه. نعم، ألم يذكر القرآن الكريم فضلهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة؟ ألم يحذر من التطاول عليهم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 7:37 من صباح يوم الخميس 8 من شهر أكتوبر المجيد من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، في مثل هذه الأيام الخالدة من تاريخنا المجيد أشرق على مصرنا العزيزة نور النصر، وسطعت شمس الكرامة على أرضنا الطاهرة وشعبنا الأبي، وبدد نور الحق ظلمات الباطل، وأضاء رضا الرحمن وجوه الشهداء. نذكر بكل فخر وإيمان هذه الأيام الخالدة من تاريخنا المجيد، وذلك امتثالا منا لقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، صدق الله العظيم. كل عام ومصر من نصر إلى نصر.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النبأ. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول سورة النبأ وصلتها بما قبلها وما بعدها من السور، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم حيث يتحدث عن عجز المشركين في مواجهة القرآن الكريم.
4: الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون.
5: عما يتساءلون، يعني ما كان يجب عليهم أن يسألوا، لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف. نبأ عظيم هم فيه مختلف، من الذي يتساءل أولا؟ ما دام الحق يستنكر السؤال يبقى لابد أن يكون التساؤل من المنكرين للبعث. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الساعة؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ استعجاب. فكأن التساؤل وقع من المشركين أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم، أو هم كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومادة التساؤل غير مادة سأل. سأل تقتضي فاعلا، سألت فلان عن كذا تقتضي فاعلا وتقتضي مفعولا يقع عليه السؤال. لكن تساءل تجمع الأمرين معا، تساءل القوم أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة ومسؤولا مرة أخرى، فهو إذن فاعل ومفعول معا. تقول مثلا قتل فلان زيد، فالقتل واقع من فلان والمقتول هو زيد، لكن تقاتل فلان وفلان فكأن القتل متبادل، هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له، وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له. زي تشارك زيد وعمر، تشارك زيد وعمر في زيد فاعلية ومفعولية، وفي عمر أيضا فاعلية ومفعولية. وشارك زيد عمر، احنا بنعرف زيد فاعل وعمرا مفعول، نقول لا، هذه إعراب الصنعة، ولكن زيد اللي شارك زيد ده الفاعل ده هو مفعول أيضا، وعمرا مع كونه مفعولا في النص إنما هو فاعل أيضا، فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان، ده مفعول مرة وهذا فاعل مرة أخرى، ولكن الصنعة غلبت جانب الفاعل في واحد وغلبت جانب المفعول في واحد. ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقول إيه مثلا، قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع القشعان. يحكي عن راجل ماشي في مكان فيه أفاعي، لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغت، ولا هو أهاجها فداس عليها أو طئها أو عذبها، حصلت مسالمة بين القدم وبين إيه؟ وبين الحياة. قد سالم الحياة منه القدم، كلمة سالم فاعلة، مفعلة يعني دي فاعل وده مفعول. فلما جاء ليأتي بالبدل من الحياة قال الأفعوان والشجاع القشعان، قصد النية منصوبة، والأفعوان في بدل من الحياة، والقشعم وصف له، كيف يبدل المنصوب من المرفوع؟ ده هي قد سالم الحياة منه القدم، فلما جاء بالبدل كان المفروض يقول إيه؟ الأفعوان والشجاع القشعم، لكن القصد منصوبة. يبقى إذن لاحظ ما في الحياة مع كونها فاعل ما فيها من المفعولية، إذن فهي وإن كانت فاعلا في اللفظ إلا أنها مفعولية أيضا في المعنى، ففيها فاعل وفيها فلما جاء بالبدل هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعا أو أن يأتي به منصوبا لما فيه من نيات الإيه؟ من نيات المرفوعين. إذن فعما يتساءلون؟ كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ إذا كانوا يتساءلون ويلقي كل واحد منهم سؤال على الآخر سؤال إنكار، فكيف يكون الخلاف بينهم في السؤال؟ كلهم منكرين. أم قال لك لا، لأن درجة نفي الفعل بتأخذ أشياء، في واحد ينكر جزما وفي واحد يرتاب إن لفي شك، وما دام منكر جزما يبقى مخالف للشك، لأن المنكر جزما جزم بأحد النسبتين والشاك متأرجح، يبقى هذا لون من الخلاف، أو هم مختلفون مع النبي ومع المؤمنين، فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل وذلك يقول بعدم الوقوع، يبقى يختلفون غير موضوع يتساءلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا، كلا دي قلنا عنها سابقا أنها كلمة ردع وزجر، ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن ينتهى عنه، ويجب أن ينتهى عنه لصالح المنتهي أو غير المنتهي، ليس لصالح من يقول به، لأن الله لا يفيده أن يكذب الناس بهذه المسألة. ليه؟ لأني كذبوا بهذه المسألة، فإذا جئت قلت لهم أنتم بتكذبوا في المسألة الفرعية دي ليه؟ هذه مسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان النقاش إلى القمة وهو الإله، ولكن موضوع النقاش وهو الإله اضطربوا فيه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه؟ الله، مش قادرين ينكروا الحكاية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ الله. إذا مسألة الوجود الإله والخلق والربوبية مش قادرين عليها إيه؟ ينكروا، والأم إيه؟ يذهبون إلى الفرعيات. نقول له الدين ما بيبحث هكذا، الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية، وهو ناقش الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية، بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بإيمان بالله بعد ذلك وثق الخبر إلى الله، فإن وثقته إلى الله وجب أن تلتزم به. أما أن تناقش أمرا جزئيا وتترك القمة، لا، نريد أن ننتهي من القمة، لكن القمة أمرهم فيه متردد. أما في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أسئلوا وسئلوا، وأما في مسألة الرسول والصدق والقرآن ربنا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك أنت صادق عندهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونيجي في القرآن، الأول قالوا سحر وشعر وكهان، كل ده قالوه، وبعد ذلك تورطوا. ماذا كان مدى تورطهم؟ تورطهم إنهم قالوا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن القرآن بقى قرآن عنده، بس اللي أتعبهم أن يجيء على لسان هذا. إذن القرآن ما فيش فيه كلام، وأيضا تورطوا تورط آخر دل على الحمق في النقاش والسفه بالجدل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إذن فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى، أقروا بأنه نهاية المطاف في الجدل والنقاش، أقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدى، بس خافوا إن اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضه. فربنا يرد عليهم بأبسط رد، إذا كنتم وأنتم كافرين به مكنا لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهل إذا آمنتم به من يتخلى عنكم؟ يبقى إذن الرد. إذا فكان من المنطق أن لا يبحثوا في يوم البعث إنكارا أو تحقيق، إنما كان يجب أن يبحثوا في القمة، وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر، أقال الله ذلك أو لم إيه؟ أو لم يقل. فالحق سبحانه يقول إيه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا المفسرين لما يقول لك إذا تكررت هذه فهي للتوكيد، نقول له التوكيد عادة يأتي بغير عقل، كلا سيعلمون كلا سيعلمون، أنا ما بقولش زيد ونفسه زيد نفسه، لكن لازم ثم دي تدل على ان في حاجتين اثنين، نقول له لان طريقه العلم لهم هتختلف. ازاي؟ كلا سيعلمون يعني انه الحق، الذين كذبوا بيوم البعث ويوم الفصل ويوم الدين سيعلمون انه الحق ثم يعلمون انه الحق. كنا تعرضنا مره قلنا إن مراتب العلم ثلاثة. المرتبة الأولى أن تعلم علم يقين، المرتبة الثانية أن تعلم عين يقين، المرتبة الثالثة أن تعلم حق يقين. يبقى فيه ثلاث مراحل من العلم: علم يقين، عين يقين، حق يقين. ضربنا مثل وقلنا لنذكر من نسي إن مثلا إذا جاء لك إنسان وقال لك إن أنا ذهبت إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح السحاب وأشياء ودك صورة وأنت مصدق له لأنه لا يكذب، انتقلت المسألة عندك من إيه؟ علم يقيني لأن ده خالق. فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات وركب معاك الطائرة وانت رايحين مكان وبعدين قف كده على نيويورك قال لك هذه نيويورك اللي أنا حدثتك عنها، بعث من كانت خبرا بقت عين شافها عين. فإذا قال ليه وليه ما تيجي ننزل نقعد فيها شوية أسبوع كده ونقول فيها ونعرف ده، ودخل في شوارعها وعرف مش عارف إيه بقى اسمه حق إيه؟ حق يقين. يبقى مراحل ثلاثة: علم يقين وعين يقين وحق يقين. كنا تعرضنا لذلك في سورة إيه ألهاكم إيه التكاثر حتى زرتم المقابر كلا إيه سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى ما صدقتوش بعلم اليقين تبقوا تشوفوها ايه؟ لترون الجحيم، خلاص، وحترونها عين اليقين. وبعدين حق اليقين جت في سورة تانية مش كده؟ واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني يدخلها بقى. يبقى لما يدخلها ده اسمه ايه؟ ده حق الايه؟ حق اليقين. كذلك هنا في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي قالوا إن الإنسان حين تأتيه سكرات الموت الاحتضار الأخير يقول الحق فيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت تراه. ويتضح له مثال عالم الملكوت الأشياء اللي كان مكذب فيه. ولذلك تجد كثير من المحتضرين احنا نقول بيخرفوا، انما هم يتكلمون بما يشهدون، يشهدوا اشياء ما كانوش يشوفوها في الدنيا. فاذا ما جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم ان ما حدث به من امر الدين وان فيه يوم اخر وان دي ده مسألة صح. يبقى هذه اول علم. وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علما اخر، يبقى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أو لأن المكذب يعارض مصدقا، واحد يكذب قضية يعارض واحد مصدق له، والفريقين هذا مؤمن مصدق وذلك كافر مكذب. كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل. وحين توجد المقارنة بين الضدين تكون الحسرة، يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب، أما أن يعذب ويرى الفريق المقابل ينعم فذلك تعذيب آخر. والذي كان مصدقا ثم يرى نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم يكون تنعيم آخر. إذن فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين، اللون الأول أن يصيبه الألم ويرى الفريق المقابل له في نعيم، الثاني يشوف العذاب ويشوف غيره في النعيم. يبقى كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل، وحينئذ تتأكد الحسرة بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. والسلام عليكم.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل حب الوطن من الدين؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، حب الأوطان مما جبلت عليه النفوس البشرية، لأن مسقط رأس الإنسان يعني وطنه عزيز عليه، لأن الإنسان يرتبط بالأرض التي ولد عليها أو كان عليها أجداده وآباؤه. ثانيا، نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قرن بين حفظ النفس وحفظ الوطن، وبين أن ترك الأمرين النفس البشرية لا ترتضيهما، فقال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني سوى بين أن الإنسان لا يحب أن يقتل نفسه ولا أن يخرج من داره، ولذلك حفظ الأوطان كحفظ الأبدان. ثالثا، نجد التطبيق الفعلي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة وقال الحديث المشهور الذي نحفظه: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حتى إنه عندما كان يأتيه الوحي في أول أمره وذهب إلى ورقة بن نوفل فقاله ورقة بن نوفل: وسيخرجك قومك وسيكونون ضدك، علق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام نوفل كله في عبارة واحدة، وهي أنهم سيخرجونه من وطنه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر: كيف أخرج من وطني؟ فهو عزيز علي. فقال له: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجونني؟ قال له: نعم سيخرجونك. الشاهد أن حب الأوطان من الدين، بل المحافظة على الأوطان كالمحافظة على الأديان، إذ لا وجود للأديان بغير أوطان مستقرة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8. اللهم ارزقنا نعمة التدبر في كتابك، والترتيل لآياتك، والتفكر في ملكوتك، والاستجابة لأحكامك، والاستعاذة بك من كل وهم أو خاطر يصرفنا عنك. اللهم إنك نعم الملجأ وخير مستعان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي محمد عبد الحكم. هذا صباح الخميس 26 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، 8 أيام شهر أكتوبر عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة، فترة صباح الخميس، على هندسة الهواء زميلي شحة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين معكم النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير بداية دائما القرآن الكريم. من آيات الله البينات مما تيسر من سور النحل والحاقة وقصار السور، نحيا مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّ

الله الله يا سيدي الشيخ، بارك الله فيك.

الله الله الله الله بارك الله فيك.

حبيبي. ومن ثمرات النخيل والزرع

ما شاء الله.

0: ماله.
1: الله أكبر. الله الله الله.

والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم

0: الله الله الله
1: الله يا مولانا ما شاء الله.
2: إنه الله عليم قدير.

فبنعمة الله يجحدون.

فغفر لهم.

أأنتم أشد خلقا أم السماء؟

وأخرج روحها والأرض

الذي

ما قوله ما شاء الله.

0: الله الله الله الله.
1: I

وقف.

ولضعنا

وإلى ربك فارغب.

0: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وعشنا معه هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سور النحل والحاقة وقصار السور. بعد حوالي 8 دقائق لنا لقاء مع القارئ الشيخ طه الفشني وتلاوته من سورة الأحقاف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل على قضية التأويل، حقائق وشبهات. أستاذنا، شاع بين بعض الماديين فكرة أن المصريين ليسوا عربا.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هل المصريون ليسوا عربا؟ هذه فكرة قاصرة تطرح اليوم في بعض الأوساط بوصفها دعوة إلى إحياء الهوية المصرية القديمة. والحق أن الهوية المصرية ليست هوية أحادية مغلقة، بل هي دوائر انتماء متكاملة ومتراكبة، لا يلغي بعضها بعضا، بل يقوي بعضها بعضا. هذه الدوائر التي تكون الهوية المصرية: الدائرة المصرية التاريخية، الجذر الحضاري الممتد منذ آلاف السنين بما يحمله من تراكم حضاري وثقافي وإنساني، بدءا من الحضارة المصرية القديمة مرورا بالعصرين القبطي والإسلامي وصولا إلى مصر الحديثة. وهذه الدوائر تلتقي لتمنح الشخصية المصرية خصوصية وتميزا. الدائرة العربية: العروبة في مصر ليست انتماء عرقيا، وإنما هي انتماء لغوي وثقافي وحضاري. فاللغة العربية هي لغة المصريين ولسان ثقافتهم وآدابهم ودينهم، وبها تشكل وجدان الأمة المصرية منذ قرون طويلة. وقد قرر علماء الاجتماع والتاريخ أن اللغة من أهم مكونات الهوية، ولذلك كانت مصر ولا تزال قلب العالم العربي الثقافي والفكري. الدائرة الثالثة: الدائرة الإسلامية. فالإسلام هو المكون الحضاري الأكبر للشخصية المصرية منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. صاغ منظومة القيم والأخلاق والثقافة والعلوم والفنون، مع حفظه للتعدد الديني والوطني. وليس المقصود بإلغاء المكونات الأخرى، لكن الإسلام نفسه استوعب التراث المصري السابق وأضفى عليه بعدا حضاريا. كذلك هناك الدائرة الإفريقية في تكوينات الهوية المصرية بحكم الموقع الجغرافي لمصر. وهنالك كذلك دائرة حوض النيل لأهميته في الحياة، ولا بد من التنسيق بين الدول المتشاطئة على هذا النهر. هناك دائرة البحر المتوسط والدول التي تكون عليه، حتى يكون هنالك تفاعل حضاري وتعاون اقتصادي وثقافي وتجاري، وتتكامل كل هذه الدوائر. وأنا هنا أذكر كلاما عظيما لمفكر مصري وأستاذ جليل، هو الأستاذ ميلاد حنا، من أشهر من تحدثوا عن تعدد دوائر الهوية المصرية في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، للهوية المصرية. فجعل الهوية المصرية، الشخصية المصرية، تقوم على سبعة أبعاد متكاملة. الحضارة المصرية القديمة البعد اليوناني الروماني القبطي الإسلامي العربي الأفريقي المتوسطي. هذا هو كلام المفكرين المنضبط وكلام العلماء. هذا الله هؤلاء الذين يظنون أنهم يمدحون مصر حين يعني ينفون عنها أنها ليست عربية. مصر إنما بها كل هذا التكوين المتنوع المتكامل ويعطيها قوة ويمنعها ميزة وتخصصها. مصر عربية، مصر إسلامية، مصر تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، مصر إفريقية، مصر على حوض النيل من دول البحر المتوسط. كل هذه هي مكونات الهوية المصرية، واللغة العربية أحد أهم مكونات الهوية، كما أشار إلى ذلك علماء الاجتماع حين عرفوا الهوية بأنها الخصائص المميزة التي تميز شخصا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيره من الأشخاص والمجتمعات والدول والأمم. عناصرها الرئيسة ثلاثة: الدين، اللغة، الثقافة. والثقافة بقسميها المادي والمعنوي. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل 9:05 نواصل رحلتنا المباركة الصباحية مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البناء. الآن ومن سورة الأحقاف نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأحقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. ومن القرآن الكريم إلى الصلاة على صاحب الخلق القويم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما على من بمدحه تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلتنا الصباحية المباركة مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا. نحيا معه اليوم في رحاب سورة الكهف من الآية 32 وحتى الآية 82.

ربه أفتتخذ

0: في رحاب سورة الكهف من الآية 32 وحتى الآية 82 ومن المصحف المجود، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة المباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شحوبا في وجه ثوبان، فسأله عن ذلك، فقال ثوبان مولى سيدنا رسول الله: يا رسول الله، إني كنت في أهلي ومالي، فتذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إن مت أدخلك الله الجنة ورفعت مع النبيين، وأما أنا إن أدخلني الله النار فلا أراك أبدا، وإن أدخلني الجنة كنت في منزلة أدنى من ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما سبب نزول قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبب نزول قوله تعالى في مفتتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية، فقد روى الإمام الواحدي بسنده عن ابن جريح قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله ابن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع ابن معبد. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: بل أمر عليهم يا رسول الله الأقرع بن حابس. فقال سيدنا أبو بكر الصديق لعمر: يا عمر، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، أي اختلف فيما بينهما حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، رواه البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذا مضى إلى غزوة خيبر، فأشار عمر رضي الله عنه أرضاه برجل آخر، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال بعض العلماء: لعلها نزلت من غير سبب لتكون دستورا للمسلمين في أعمالهم وأقوالهم، فلا يقدموا طاعة عن وقتها، ولا يخالفوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله فيها، فهو صلى الله عليه وسلم إمام أمته وأسوتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات مما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة، نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

مما تيسر من صورتي الحديد والمجادلة، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أشرك بالله.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يستأنف ترتيله المبارك من الآية 63 من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام

فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً.

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا.

أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال

يَسْمَعُونَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

0: اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من الآية 63 من سورة النور وحتى الآية 51 من سورة الشعراء ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه الرحلة العطرة تتجدد مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع ساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، فإن اللغة العربية تمتاز بالدقة في تعابيرها لأنها تختار ألفاظها بالعناية وتنسق بين جملها بالبراعة وتعبر بأساليب شيقة تشد الأسماع وتلفت الانتباه، لأنها لغة القرآن الكريم الذي يحمل من الدلالات والمعاني ما يجذب القلوب ويستولي على الأسماع ويشده العقول. وفي هذه اللغة الكريمة ألفاظ يظن من يستمع إليها أن بينها ترادفا في المعاني وتكرارا، ومع التأمل والتحليل اللغوي الدقيق يكون العكس، فيتبين أن بينها فروقا من الناحية البلاغية والجوانب الدلالية. من ذلك مثلا كلمات النصر، الظفر، التمكين، الفوز، لأن كل كلمة منها تدور حول جوانب النجاح والغلبة بنصر المؤمنين وتأييدهم. فالنصر مثلا يعني المعونة والتأييد على الخصم حتى يغلبه، والظفر يعني إدراك المطلوب الحصول عليه بعد طلبه والسعي إليه، والتمكين أوسع دلالة من مجرد الغلبة، لأنه يدل على القدرة والاستقرار والسلطان والتصرف فيما مكن فيه. وأما الفوز فهو الظفر والغلبة والحصول على المطلوب والنجاة من المكروه، ولذلك يستعمل في الأمور العظيمة كالفوز بالجنة. إن من يمعن النظر ويدقق الفكرة في طريقة استعمال هذه الألفاظ في آيات القرآن الكريم يتجلى له ذلك بوضوح من الناحية البلاغية. فالنصر مثلا يقول الله تعالى فيه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالآية تأتي في سياق معركة ومواجهة، فيناسبها المجيء بلفظ النصر لأن المقام مقام قتال وغلبة. فالنصر هنا لا يركز على الغنيمة، وإنما يلفتنا إلى المدد الإلهي الذي يجب أن يتعلق به المؤمن ويأخذ بأسباب تحقيقه، ويؤكد ذلك قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الظفر فيكون بإظهار الحصول على الخصم أو المطلوب، يقول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. التعبير بقوله أظفركم عليهم شديد الدقة، حيث جعل لكم القهر والغلبة عليهم، لأن المراد ليس مجرد الحصول على نعمة أو استقرار، بل الحصول على المطلوب الذي يؤدي إليه النصر. وأما التمكين فيظهر فيه القدرة والاستقرار بعد الضعف، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لم يقل نصرنا يوسف، بل انتقل مباشرة من الابتلاء والظفر والرق إلى حالة الاستقرار والسلطان والتصرف، لأن الأمر ليس مجرد انتصار، وإنما هو النتيجة الممتدة المستقرة المتصرفة. وأما الفوز فهو محاولة الوصول إلى الغاية والنجاة، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لم يقل فقد نصره، وإنما قال فقد فاز، لأن المقام ليس مقام معركة، وإنما مقام النجاة من النار ودخول الجنة، فالمناسب هو الفوز وهو الجنة التي ينالها المؤمن بعمله ورضى الله عنه. وهذا تجلى لنا من الدقة في استخدام الألفاظ في معانيها التي تناسبها، فسبحان من هذا كلامه وذلك إعجازه. وهذا تجلى ذلك أيضا في نصر أكتوبر المجيد الذي رفع راية الحق وخذل الباطل، ورفع راية الحق خفاقة عالية. دكتور لطفي السيد صالح، أستاذ الدراسات البلاغية والنقلية في جامعة الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يعني هذا أيضا من مبدأ الإنصاف في تعامل الحق سبحانه وتعالى حتى مع الطوائف المخالفة، لكن الراسخون في العلم منهم. علاقة هذه الآية بما سبق عليه؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أبو حيان: لكن في غاية الحسن، لأنها داخلة بين نقيضين وجزائهما، وهم الكافرون والعذاب الأليم، والمؤمنون والأجر العظيم، والراسخون الثابتون المستبصرون منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه، والمؤمنون يعني منهم أو المؤمنون من المهاجرين والأنصار، والظاهر أنه عام في كل من آمن. ويقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: هذه الآية تمثل رحمة من الله وعدلا أن ذكر أولئك العلماء المغمورين في وسط جماعة الأشرار، لأن أهل العلم الصحيح بالدين منهم المستبصرون فيه، والراسخون الثابتون في العلم المتقنون له. والمعنى الإجمالي للآية: بعد أن بين الله سبحانه وتعالى قبائح أفعال بعض أهل الكتاب وبين جزاءهم على هذه الفعال دنيا وأخرى، استدرك سبحانه وتعالى على ذلك فقال: لكن الراسخون في العلم منهم، أي لكن الثابتون في العلم منهم الناقلون له بإتقان ويقين، الذين نأوا بأنفسهم عن التحريف والتغيير والتبديل لما أنزل الله، المنتفعون بعلمهم، المؤمنون إيمانا صادقا بالله وبما أنزل إليك وبما أنزل إلى الأنبياء والمرسلين من قبلك، وهم لا يفرقون بين أحد منهم، وأخص المقيمين الصلاة الذين يؤدونها كاملة بخشوعها وتمامها، خاشعين فيها لله روحا وجسدا، والمؤتون الزكاة لأهلها، والمؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا صادقا لا يشركون به شيئا من خلق، ولا ينعتونه بما ينعتون به البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أولئك الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات سيؤتيهم ربهم أجرا عظيما. والآية الكريمة تؤكد كما ذكرت يا أستاذ محمد، تؤكد معنى الإنصاف الذي نجده في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ينصف به من يستحق الإنصاف منهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وقول الله تبارك وتعالى: منهم أمة مقتصدة، وقول الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. وقال جل وعلا أيضا في شأن جماعة من النصارى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مبدأ من مبادئ القرآن الكريم نجده في كثير من آياته، وهو مبدأ الإنصاف.
2: المقصود بقوله تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة.
3: نعم، جاءت كلمة المقيمين كما نرى منصوبة بالياء بين مرفوعات، فقبلها مرفوع وبعدها مرفوع للفت الانتباه إلى أهمية الصلاة وشرف من يؤدونها، أو كما يقول العلامة الآلوسي أنه لما كانت إقامة الصلاة على وجهها انتصابا بين يدي الخالق عز وجل وانقطاعا عن الخلق وتوجها إلى المولى سبحانه وتعالى، كسى المقيمين حلة النصب ليهون عليهم النصب وقطعهم عن التبعية، فما أحلى قطعا يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب وهي العلاقة بين العبد وبين ربه. ونصبها على المدح يعني وأمدح المقيمين الصلاة، وقال عنها سيبويه إمام النحاة: هذا باب ما ينتصب على التعظيم. وقراءة المقيمين بالياء هي قراءة الجمهور، وقرأ الحسن البصري ومالك بن دينار والمقيمون بالواو عطفا على ما قبلها.
2: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، المقصود بهذه الجزئية من هذه الآية؟
3: نعم، وكان تذييل الآية الكريمة بقول الله تبارك وتعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما للتنبيه على فخامة أمر أولئك المذكورين في الآية المتصفين بكل هذه الصفات الواردة فيها، فهم في الذروة من كل وصف منها لأنهم عالوا الرتبة والهمم. ولذلك كان التأكيد على إيتائهم الأجر بالسين لتحقيق الموعود به، وأنه كائن من المولى جل وعلا بيقين تفضلا منه ورحمة. ثم التأكيد بتنكير كلمة أجرا أولئك سنؤتيهم أجرا الدالة على التعظيم، ثم ووصفه بالعظيم، وصف هذا الأجر بالعظيم مبالغة في تفخيمه، وإنما جاء الوعد بالأجر العظيم للراسخين من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسولهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما قال جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وكما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الصحيح كما في البخاري ومسلم: ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لهذه الآية علاقة بما سبق عليها؟
3: نعم، ذكر العلامة أبو زهرة المناسبة بين هذه الآية ما ملخصه فقال: إن الآيات السابقات بيّنت أحوال القلوب إذا أظلمت، وأحوال النفوس إذا انحرفت وعصت أمر ربها، وجعل حال بني إسرائيل في ماضيهم وحاضرهم مثالا واضحا في ذلك، حيث مالت قلوبهم عن الحق وما تركوا جريمة إلا ارتكبوها، حتى إنهم قتلوا الأنبياء وعصوا رسل الله وعاملوا محمدا صلى الله عليه وسلم بما عاملوا به من سبقه من الأنبياء من الغدر في العهود والمواثيق، وحاولوا قتله واشتركوا مع أعدائه لقهره، ولكن الله تعالى منعه منهم. وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على شدة جحودهم وجمودهم أشار سبحانه إلى أنه لا يلتفت إليهم، وأنه ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام، بل هو كمال السلسلة من النبوة التي اختارها الله من البشر عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لتكون حجة الله عز وجل إلى يوم القيامة. نسأل الله الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير يا إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يرتل علينا بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

آسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.

يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

المسلمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء

خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 28 من سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في رحاب السيرة العطرة، برنامج تعده وتقدمه إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في رحاب سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ونواصل الترحيب بفضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين في كل مكان.
1: مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نريد أن نؤكد أهمية قراءة ومدارسة السيرة في الوقت الحاضر. لماذا؟ حتى نهتدي بها في واقع حياتنا اليومية. دكتور ربيع، المتأمل في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يكن يتعامل مع جميع الأحداث والوقائع بصورة واحدة أو بطريقة واحدة، بل كان يراعي اختلاف الظروف والأحوال والمآلات. نريد توضيح هذا الأمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فما أروع أن نقف على جوانب أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيفها في وقتنا الحاضر وفي حياتنا العملية، وأكاد أجزم أن هذا هو المخرج الآمن للمؤمن من جميع مآزق الحياة وشدائد الحياة ومحن الحياة، لأنه إذا اتصل بهذا المدد الإلهي الأعظم وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدى به في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي الصحة والمرض، وفي الغنى والفقر، أوشك المسلم ألا يعبأ بحدث من أحداث الحياة، لأنه سيرى في كل موقف يتعرض له مرآة ونموذجا له في حياة أحب الخلق إلى الله وأقرب الخلق من الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الجوانب الكبرى في سؤال ملح حضرتك تفضلت بطرحه، وهو لماذا يجب أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعلمها وأن نعيشها واقعا مجسدا حيا في واقعنا وعالمنا المعاصر. هذه السيرة التي ليست كالسير والتي ليست كحيوات غيره من البشر، هذه الحياة الحافلة العامرة بالعمل والجد والنشاط والمثابرة والاجتهاد والقرب من الله سبحانه وتعالى ونفع الناس وإقامة مجتمع سوي نموذجي مثالي، هذه السيرة وهذه الحياة التي بهرت عظمتها حتى أعداءه.
1: نعم.
2: شهد الأنام بفضله حتى العداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. تخيل حضرتك لما أحد المستشرقين اسمه مايكل هارت، وهذا الكلام مشهور جدا.
1: نعم.
2: في الأوساط الثقافية، هذا الرجل عاش سنين طويلة من حياته، ماذا يفعل؟ يبحث في سير العظماء من البشر.
1: نعم.
2: وماذا قدموا للحياة وما مدى تأثيرهم في عصورهم وفي عهودهم ومجتمعاتهم، ثم اصطفى من عظماء التاريخ 100 شخصية، جعل على رأس هؤلاء 100 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف كتابا حافلا في ذلك سماه العظماء 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن طبعا نختلف في مبدأ الفكرة للأهمية، أن أنبه هذا التنبيه، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أبدا أن يقارن بغيره.
1: نعم.
2: ولله در القائل، وإذا فاضلت بين كامل وناقص فالفضل في ذاك للناقص، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت هذا السيف خير من العصي، إذا قلنا هذا السيف خير من العصي إجحاف.
1: نعم.
2: فكذلك رسول الله. لكن يكفينا هنا فكرة مكثفة ومركزة خرج بها الرجل وأعلنها على العالم في وقته وتحدى بها الناس.
1: نعم.
2: أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم إنسان أتى إلى هذه الحياة.
1: نعم.
2: أعظم نموذج بشري في الأرض.
1: عليه السلام.
2: وهذا يكفينا. اقرأوا ما كتبه برنارد شو، ما كتبه برنارد شو له كلمة جميلة تعكس أهمية دراسة السيرة في حياتنا وواقعنا، وهو محل السؤال. يقول إن هذا العالم يحتاج في حل مشكلاته إلى رجل مثل محمد نبي العرب يحل مشكلاته وهو يتناول فنجانا من القهوة يعني في 10 دقائق. فإذا نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبقها ونعيش بها في حياتنا، كيف نحيا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بهذه المناسبة أشيد بهذا البرنامج وببعثه مرة جديدة، لأننا في أمس الحاجة إليه، المسلم المعاصر في أمس الحاجة إلى إجابة هذا السؤال وإلى تحقيق هذا السؤال، كيف أحيا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نحول مواقف السيرة المسطورة في التاريخ، كيف نحولها إلى واقع معيش نمشي به بين الناس. هذا أمر مهم جدا. كذلك من أهمية دراسة السيرة في حياتنا وفي واقع المسلم اليوم أننا مأمورون بالاقتداء.
1: نعم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كيف نقتدي بمن لم نعلم؟ إذن لابد أن ندرس، ولابد أن نحلل، ولابد أن ننظر في جنبات السيرة العطرة. كذلك إجابة سؤال مهم جدا، من منا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حب رسول الله مكونا من مكونات الإيمان أو هو أساس من أسس الإيمان، والله لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: والحب ليس بالكلام، نريد حبا عمليا.
2: أحسنتم. هل يكون الحب يا فندم كلاما مجردا؟
1: لا.
2: شعارا براقا، كلمات تتداولها الأفواه والشفاه، بينما نحن في واقع الحياة وفي الواقع العملي مبتور الصلة تماما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وواقعه، هذا لا يكون وهذا لا يستقيم. وقديما قيل في حب الله عز وجل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمر في القياس شنيع أو بديع.
1: نعم.
2: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: نعم.
2: فمهم جدا أن ندرس سيرة رسول الله ثم نطبقها، هذا هو عنوان الحب.
1: نعم.
2: وهذا هو مصداق الحب والدليل الصادق على حبنا الحقيقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والسؤال دكتور ربيع: كيف نكتسب من السيرة المعرفة التي تعيننا على مواجهة الأزمات التي نعيشها في وقتنا الحاضر؟
2: مما تتميز به سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واقعية.
1: نعم.
2: ليست سيرة خيالية، وإنما هي سيرة بشر عاش بين الناس، عاش آلام الناس وآمال الناس، وعاش هموم الناس، تعرض للنصر والهزيمة، ذاق الصحة والمرض، ذاق السعادة والحزن، عاش ما يعيشه الإنسان العادي. فنحن مأمورون بأن نقتدي به ونتبعه، نخرج هذه المواقف المخبوءة في زوايا التاريخ أو المسطورة في كتب المؤرخين أو كتاب السيرة، نخرجها ونضعها على طاولة الحياة، على مسرح الأحداث.
1: وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الحلقات القادمة.
2: نعم.
1: بإذن الله تعالى.
2: نعم.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. ونختم مستمعين هذه الحلقة وندعو الله ألا يجعل حظنا من سيرة الرسول الكريم مجرد معلومات نرددها، ولكن أن نفهم ونتدبر وأن نعمل بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالسيرة هي المنهج القويم السليم في بناء الإنسان، ونستطيع أن نتبين ذلك من خلال تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في رحاب السيرة العطرة، برنامج تعده وتقدمه إيمان عرفة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا ما نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على كلمات إذا عملت بهن أدركت من سبقك، ولا يلحقك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر دبر كل صلاة 33، وتسبح 33، وتحمد 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن الظهر، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة غافر.

والله

والله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ فؤاد العروسي.

0: قدم الشيخ فؤاد العروسي هذا الابتهال حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النجم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أهله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأصل في خلق البشر هو التعارف والتلاقي والاختلاط والتقارب، فقد فطر الله تعالى الإنسان على الأنس بغيره والائتلاف بمن حوله والمدنية في معايشه وأحواله وتعاملاته. أما العزلة والوحدة فطباع استثنائية قد تمليها الظروف والأحداث على البعض دون الآخر، بل إن من المعلوم والثابت في شريعتنا الإسلامية ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان من مفاتيح قلوب الناس، جاء فيه: إن أكثر الناس اختلاطا بالناس ومعاناة في التعامل معهم واحتمالا لكل صنوف الأذى منهم الأنبياء والمرسلون، ومن قام في الأمة مقامهم من بعدهم من العلماء والدعاة والمصلحين والمربين والخطباء والوعاظ. لذلك فهم أكثر من يحتاج إلى معرفة مفاتيح قلوب الناس وإتقان فنون التعامل مع البشر باختلاف أطيافهم وطبائعهم وكيفية اجتناب المواقف الصدامية التي تؤدي إلى شيوع التنازع وقطع العلاقات مع الآخرين، وإلا فلن يستطيع القيام بواجب البيان وإبلاغ الرسالات وهداية البشر. كذلك إخوة الإيمان، من مفاتيح كسب قلوب الناس وحسن التعامل معهم حسن الخلق الذي لا يستغني عنه الداعية والخطيب وطالب العلم والمربي. فالخلق الحسن ضرورة إنسانية وشرعية ودعوية لجميع المجتمعات، وهو من أعظم المهمات التي تتعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى، لأن من تخلق به كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. كما أن حسن الخلق من أعظم الأساليب التي تجذب قلوب الناس إلى الإسلام والهداية والاستقامة. ولهذا من تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله تعالى. ومن مفاتيح قلوب الناس أيضا إدراك اختلاف الطبائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. وهذا الحديث أصل في تقرير اختلاف الطبائع بين الناس ومعاملة هذه الاختلافات معاملة واحدة لا تستقيم، فما يلائم هذا قد لا يناسب ذاك، وما يحسن مع هذا قد لا يجمل مع غيره. ولذلك قيل: خاطب الناس على قدر عقولهم. فمن راعى اختلاف العقول لازمه حتما مراعاة اختلاف الطباع. ومن مفاتيح القلوب التي يغفل عنها الكثير شكر الإحسان، فالإنسان بطبعه يستثقل شكر نعم ربه، فكيف بشكر إنعام الناس وإحسانهم إليه؟ قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مكافأة لمن أحسن إليه ووفاء لمن وقف بجانبه، لكي لا يتعلم أبناء الأمة الجحود وحتى لا تموت المروءة في الناس. ومن أهم مفاتيح القلوب كذلك الرفق واللين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالرفق إخوة الإيمان خلق من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله تعالى، وتأتي بالخير للعبد في الدنيا والآخرة، وحقيقته لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل في كل شيء. وإذا كان الداعي أو المربي يوصي ويعظ ويرشد ويوجه، فعليه بالحب. فالقلب الممتلئ حبا صادقا للمدعو لا شك أن ذلك مدعاة للقبول والاستجابة. إخوة الإيمان، إن قلوب الناس لا تفتح بالقوة ولا تكسب بكثرة الكلام، وإنما تفتح بحسن الخلق وفهم اختلاف الطباع وشكر الإحسان والرفق واللين والحب الصادق.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان من مفاتيح قلوب الناس، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 29 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟

الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على

مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسف

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا

كافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.

تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

0: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 29 من سورة القصص وحتى الآية 19 من سورة العنكبوت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثانية والنصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة عودة سيناء الحبيبة. هذه قطعة غالية في أرض الكنانة. ربنا يحفظ مصر ويحميها ويبارك في جنودها وأهلها. اللهم بارك في مصر وأهلها. اللهم بارك في مصر وأهلها.
1: اللهم آمين. أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وسلام وأمان. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، يحكى أن الجدة انتصار جلست مع حفيديها منتصر ومنصور وهما في المرحلتين الإعدادية والابتدائية. جلست معهما بعد صلاة الفجر يوم العطلة الأسبوعية في حديقة منزلهم بمدينة الحسنة بمحافظة سيناء، وقالت لهما: إن الجنود المصريين والشعب المصري مشهور بالشجاعة والبطولة والحفاظ على أمن وسلامة أراضيه بصفة خاصة، وأمن وسلامة أراضي الوطن العربي بصفة عامة. فقال لها حفيدها منتصر:
1: ما قصة نصر أكتوبر يا جدتي؟
0: فقالت الجدة: في كل عام يوم السادس من أكتوبر نحتفل بذكرى الانتصار، لأن الشعب المصري لم يقبل الاستسلام باحتلال أرضه، وظل يدافع عن سيناء حتى تم رفع علم مصر بعد انتصارنا في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 73 ميلادية، وعبور الجيش المصري لخط بارليف الساتر الترابي بمضخات المياه.

0: وهذا الخط أبنائي كان يفصل جزءا من أرض سيناء عن باقي الأرض المصرية. واستمرت مصر في مفاوضات سلام مع إسرائيل حتى تنسحب نهائيا من أرض سيناء المصرية. وهنا سأل منصور جدته:
1: ورفع جنودنا الأبطال علم مصر على كل أرض سيناء؟
0: فأجابته الجدة: نعم يا ولدي، تم رفع العلم على أرض سيناء عام 82 ميلادية.
2: مصر الكنانة ما هانت على أحد.
0: تم رفع العلم على أرض سيناء عام 82 ميلادية، ما عدا قطعة واحدة اسمها طابة التي عادت بعد ذلك بفضل الله تعالى بالتفاهم والتفاوض القانوني والدبلوماسي الدولي ولمدة 7 سنوات. حصلت مصر بعدها على حقها في ملكياتها وأحقياتها في أرض طابة المصرية، وبفضل الله تعالى تم إعادة رفع علم مصر على طابة عام 89 ميلادية. وهنا سأل منتصر جدته:
3: هذه حكايته استرداد مصر لسيناء، فلماذا أرض سيناء غالية يا جدتي؟
0: فأجابته جدته: انتصار، إن الوطن غال يا ولدي، لأنه الأمن والأمان والتاريخ والحضارة لكل مواطن يسكنه، وسيناء تعتبر البوابة الشرقية والحصن الأول في الدفاع عن أمن مصر، ولأنها تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم، لذلك يطمع فيها الكثيرون. وسأل منصور جدته:
1: ما معنى استراتيجي يا جدتي؟
0: فأجابت الجدة: يعني أهمية عسكرية واقتصادية وسياسية، وتعتبر سيناء ملتقى الحضارات ومهد الديانات. فسأل منتصر جدته:
3: ما معنى ملتقى الحضارات ومهد الديانات يا جدتي؟
0: فأجابته الجدة: انتصار، بكل فخر، سيناء يا ولدي ملتقى الحضارات، لأنها كانت ممرا للعديد من الهجرات والحملات العسكرية عبر التاريخ، وفيها الكثير من الآثار من مختلف العصور والمعالم الإسلامية والقلاع الحربية وغيرها من الكنوز. أما لماذا سميت سيناء بمهد الديانات؟ لأنها شهدت أهم الأحداث الدينية، فتعتبر أرضا مباركة عرفتها الأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وعبر بأرضها الأنبياء والصالحون، فمرت بها السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليهما السلام، ومر بها بعض الأنبياء عليهم السلام، لأنها بلد الأمن والأمان والسلام.

0: وجاء في القرآن ذكر جبل موسى بالوادي المقدس طوى، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وكلم سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى:
1: بسم

صدق الله العظيم. والمقصود بالوادي المقدس طوى، أي المكان المبارك في سيناء بمصر، الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام.

0: وسأل منصور جدته:
1: ولماذا جدتي سميت سيناء بأرض الفيروز؟
0: فقالت الجدة: الفيروز حجر كريم نادر وعالي الجودة والسعر، وتعتبر سيناء المصدر الرئيسي للفيروز في مصر، فتحتوي على مناطق غنية بالفيروز الأخضر والسماوي، ويتم استخراجه من مناجم بسيناء، ويطلق عليه ذهب سيناء الأزرق.

0: فقال منتصر لجدته:
1: أشكرك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة عن سيناء الحبيبة، هيا تيسر أن نتعرف من حضرتك على أهم المناطق في سيناء.
0: فقالت الجدة انتصار: بكل سعادة يا ولدي، شمال سيناء بها العريش وبئر العبد والحسنة التي نحن فيها الآن، ونخل والشيخ زويد ورفح، أما جنوب سيناء ففيها أبرديس وأبو زنيمة ونويبع وطابة ورأس سدر ودهب وشرم الشيخ وسانت كاترين والطور. وشكر منتصر ومنصور جدتهما، وقام وقبل رأسها ويدها واستأذناها للقيام بإحضار الإفطار لها. إلى هنا أحبابي براعم الإيمان، وصلنا إلى ختام حكايتنا اليوم، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وأهلها، وأن يجعلها بلد أمن وأمان وسلام.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لطب المنوفية. أهلا وسهلا بك دكتور
2: أهلا
1: محمود.
2: وسهلا بحضرتك أستاذة منى.
1: نواصل ما بدأناه دكتور من حديث عن مرض العصر، إن استطعنا التعبير، هذا الذي سميناه القاتل الصامت، لأنه يعني لا يسبق أعراض ويؤدي لأمراض قاتلة، وهو مرض الضغط المرتفع. ونؤكد أننا لا نقصد التخويف، وإنما توجيه النصيحة من أجل يعني عدم الدخول لهذه المشكلات العظيمة الأثر. تحدثنا عن الأسباب، واللي أغلبها بيرجع للتوترات والقلق وعدم الانتظام في الأكل والسنة، وأسباب كثيرة حضرتك يعني أوردتها لنا. وتحدثنا في اللقاء السابق عن موضوع مهم أيضا، وهو علاقة هذا المرض بأمراض أخرى. تحدثنا عن علاقته بالكلى وعلاقته بالسكر. اسمح لي اليوم نتحدث في هذا الموضوع ونرى بقية المشكلات الصحية التي ترتبط بالضغط المرتفع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنكمل حديثنا عن مرض ارتفاع ضغط الدم، واللي قلنا عليه القاتل الصامت، واحنا برضو نبهنا ان هو ده مش للتخويف، ولكن زي ما حضراتكم عارفين المشاكل الطبية الشديدة جدا اللي هو ممكن اقابلها من هذا المرض، وهو ارتفاع ضغط الدم، ان انا اقدر احمي نفسي منها، وان انا اقدر امنع هذه المشاكل بالالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج. النهاردة في نقطة مهمة، السيدات الحوامل اللي هم ممكن يجي لهم ارتفاع ضغط الدم، ونحن لو جينا نتكلم عن هذه النقطة، احنا في عندنا يعني بعض السيدات بيبقى عندها ضغط دم وترغب هذه السيدة في الحمل، فبيبقى عندنا نقطة مهمة جدا ان هي لازم تستشير الطبيب. ليه؟ لان انا مجموعات أدوية الضغط مختلفة، وفي مجموعات بتبقى آمنة أثناء الحمل.
1: لكن يا دكتور، هل الحمل قد يكون سببا في الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
2: بالظبط، يعني دي احنا عندنا حاجتين هنتكلم عنهم، اللي هو المريض الضغط الدم اللي هي بتنتوي الحمل، ودي هيبقى لها مجموعات معينة من الأدوية. هي اوريدي يعني هي مريض الضغط
1: وحملت
2: وهتحمل، يبقى لازم قبل الحمل بفترة كافية في انواع معينه من الادويه لازم استخدمها، اللي هي هيبقى فيها الامان بالنسبه ليها وللجنين بتاعها ان شاء الله. فعشان كده قبلها لازم تستشير الطبيب بتاعها في تغيير مجموعات الادويه، بان انا هستخدم الادويه المناسبه اثناء هذه الفتره. هل بقى الحامل معرضه ان يجيلها ضغط؟ فعلا هي معرضه ان يجيلها، وحاجتين مهمين جدا اللي هو الضغط اثناء الحمل، وممكن كمان الضغط ده بيكون مصاحب مع حاجة مشهورة جدا اللي هي تسمم الحمل. فعشان كده المريضة لو عدت 20 أسبوع الأولانيين بدأت يبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم بعد 20 أسبوع من الحمل، ارتفاع ضغط الدم ده هل هو مصاحب بحاجات تانية زي ان انا بعمل لها؟ طبعا مجرد ما بيبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم لازم نعمل زلال في البول. لو في زلال في البول،
1: نعمل تحليل للزلال في
2: تحليل
1: البول.
2: الزلال في البول، لو في ارتفاع ضغط الدم مع زلال، يبقى غالبا دي المريضة بدأت تدخل في تسمم حمل. وكمان في اعراض غير ان هو لو ما في زلال في البول، في تحاليل تانية زي ارتفاع في وظائف الكلى، ارتفاع في انزيمات الكبد، ده ممكن برضو يكون دلالة على تسمم الحمل مع نقص في الصفائح الدموية، وكمان ان هو لو جالها ارتشاح على الكليتين، يعني دول برضو حاجات يعني بنقول انها كرايتيريا عشان اشخص، حاجات مصاحبة ليا تساعدني ان انا اشخص تسمم الحمل، لان ده بتبقى حاجة شديدة جدا وممكن ان هي تأثر لي على حياة الجنين وحياة الام. فعشان كده لازم ناخد بالنا جدا، لو في اي ارتفاع في ضغط الدم عن 140 على 90 في السيدة الحامل، يبقى لازم اعالج بسرعة، والعلاج بتاعي بيبقى بالأدوية المناسبة لفترة الحمل، مش أي دواء هناخده في أثناء هذه الفترة، ولازم أكمل تحاليلي عشان أتأكد هل هناك ارتفاع ضغط دم فقط، ام في عندي تسمم حمل، لان الموضوع هيبقى مختلف في التعامل مع المريض.
1: مرة أخرى دكتور، أنا أحب أن أؤكد على جزئية مهمة جدا لتوضيح مدى أهمية الموضوع. كما قلنا أنه لا يرتبط فقط يعني بالضغط المرتفع، لكن في مشكلات تنجم عنه كما رأينا، مشكلات الكلى التي تصل لمرحلة الفشل والعياذ بالله، ظهور مرض السكر مع وجود الضغط، والآن تحدثنا عن الحمل ودخولنا في مرحلة تسمم حمل إن تم إهمال الضغط المرتفع. نؤكد على المضاعفات المرتبطة بضغط الدم المرتفع إضافة للمشكلات اللي ذكرناها.
2: بالضبط، واحنا يعني العلاج بتاع الضغط هو أساسه الوقاية من المضاعفات. يعني أنا لما أكون هاخد علاج ضغطي مظبوط وهوصل أرقام مستقرة كويسة، ده يبقى أنا بحمي نفسي من إيه؟ بحمي نفسي من جلطات القلب، بحمي نفسي من أمراض السكتة الدماغية، من فشل عضلة القلب، من تلف الأوعية الدموية، من أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي، من مشاكل في العين والرؤية. كل دي هتنتج عن ارتفاع ضغط الدم الغير معالج، فعشان كده لازم اخد علاجي بانتظام على اساس اقدر احمي نفسي من هذه المضاعفات. والالتزام مهم جدا. يعني احنا المريض، ودي بنقابلها كتير، بعد ما ضغطه عالي وعنده اعراض شديدة جدا، ضيق في النفس وصداع جامد، بيبدأ ياخد العلاج، يستشير الطبيب ويبدأ العلاج. فبعد مثلا اسبوعين شهر بتبقى كل الاعراض دي الحمد لله راحت تماما بالادويه اللي خدها، فبيجي المريض خلاص يقول لك انا كويس، انا ما بشتكيش، انا هبطل العلاج. ودي غلطه كبيره جدا بتحصل كتير. لا، انا محتاج التزم على العلاج وملتزم، لان انا بقيس ضغطي لقيت ضغطي كويس، بس ضغطي كويس بالعلاج اللي انا مستمر عليه، فده مش مبرر ان انا بطل علاجي ابدا، الا بالمتابعه المستمره مع الطبيب عشان اقدر ان انا يبقى ضغطي مستقر طول الوقت، لان هو ده اللي هيقدر يحميني من المضاعفات اللي هتجيلي نتيجة عدم أخذ الدواء.
1: وإيه النصائح الأخرى دكتور اللي بتقدمها لمريض الضغط المرتفع للحماية من أي مخاطر مرتبطة بضغط الدم المرتفع؟
2: هو النقطة المهمة برضو في العلاج أستاذة منى، اللي احنا دلوقتي برضو في نقطة مهمة في العلاج، إن هو بقينا نستخدم مثلا 3 أدوية أو دوايين مع بعض. ويعني في شركات الأدوية بدأت تعمل إن أنا بحط 3 مواد في قرص واحد،
1: واحدة نعم،
2: فده ساعدتنا كتير صراحة. يعني إن أنت المريض بيبقى بيلتزم، يعني بدل ما هياخد 3 أقراص هياخد قرص واحد،
1: نعم،
2: هتبقى بسيطة وسهلة، والتلاتة بيشتغلوا مع بعض بطرق مختلفة، فبيديني نتيجة كويسة جدا إن هو بيقدر يتحكم لي في الضغط. فممكن بقرص واحد أقدر أتحكم في ضغط الدم، فتبقى أنا عملت إنجاز كبير جدا، ان انا ساعدت المريض يلتزم وفي نفس الوقت حققت المراد اللي انا عاوزه، اللي هو ان انا اظبط ضغطي كويس.
1: يعني النقطة المهمة جدا اللي بنؤكد عليها التزام المريض بأخذ الأدوية اللي بتعالج أو بتواجه مشكلة الضغط المرتفع،
2: بالزبط،
1: حتى وإن لم يعاني من أي أعراض، لأنه ده مرض مزمن يا دكتور.
2: بالظبط،
1: يعني يصنف من الأمراض المزمنة.
2: بالظبط كده، الالتزام بالعلاج هو ده اللي هيحميني من المضاعفات. يعني أنا لما أتخيل مريض هيخش في كلى أو هيخش في قلب أو هيخش في سكتة دماغية، لأ، طب ليه؟ ما نلتزم بالقرص الواحد ده هيحميني تماما.
1: مع عوامل اخرى مساعده دكتور،
2: العوامل المساعده مهمه جدا برضو، يعني احنا مش لازم نغفلها. يعني الناس مش لازم اغفل ان انا اقلل الملح من الاكل، ده هيديني درجه، هيأثر لي على الضغط.
1: حضرتك في اللقاء السابق اشرت بان مريض الضغط المرتفع يحتاج في اليوم كاملا لنصف ملعقه صغيره من الملح،
2: من الملح.
1: يقسمها على اكله
2: على الاكل
1: في اليوم ثلاث اليوم.
2: ان انا ما دخنش، التدخين برضو عادة سيئة جدا ولها مشاكل صحية كتيرة. ان انا النشاط البدني او ممارسة الرياضة ده مهم جدا، حتى لو اتمشيت شوية فترات مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، 3 مرات في الاسبوع، ده مهم. الحفاظ على وزن صحي، وده المشكلة الصحية الكبيرة جدا اللي بنواجهها، وهو مرض السمنة. ان انا بقى وزني كويس هحافظ على ضغطي كويس. اتباع نظام غذائي صحي بقى، الخضروات والفاكهة نهتم بيها كويس، غير يعني الاكل بقى اللي من بره والفاست فودز والحاجات دي مشاكلها كتير جدا وملحها كتير جدا
1: ودهونها
2: كتير جدا،
1: ومادها ضاره كتير.
2: مشاكلها كتير جدا،
1: نحن في غنى عنها حتى السليم.
2: بالظبط، ده واقع. فيعني ايه الا يعني في اضيق الحدود. يعني النوم بشكل كافي زي ما قلنا، اضطرابات النوم هتعمل لنا مشاكل كتيره، تقليل الاطعمه المصنعه طبعا والدهون، يعني دي برضو من الحاجات اللي هي هتساعد على ارتفاع ضغط الدم ومحتاج ان انا اقللها جدا.
1: هتساعد على تظبيط
2: على
1: الدم.
2: الادويه دي هتساعد، يعني الاطعمه المصنعه والدهون ده بتساعد في ارتفاع ضغط الدم لو انا اقصرت منها. يعني
1: نعم.
2: الالتزام بالعلاج يعني ده الجزء برضو المهم جدا مع كل الحاجات اللي احنا هنعملها دي، ان انا ابقى ملتزم كويس بعلاجي هقدر احمي نفسي من كل المشاكل الخطيره لارتفاع ضغط الدم.
1: ولو الإنسان مريض الضغط المرتفع يعني شعر بأي يعني متاعب بالرغم من أنه بياخد الأدوية، هو بحاجة للاستشارة الطبية، بحاجة للمتابعة والالتزام بتوجيهات الطبيب سواء تحاليل أو
2: فعلا أستاذة هنا النقطة دي مهمة جدا، المتابعة الطبية.
1: نعم.
2: المتابعة الطبية يعني لازم أتابع نفسي طبيا كويس بالقياس وبالتحاليل المطلوبة والالتزام بكلام الطبيب، على أساس ده هو ده الوقاية والحماية إن شاء الله من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.
1: شكرا للدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ الباطنة والكلى والعميد السابق لطب المنوفية، وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: الثانية إلى 4 دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي طه والأنبياء.

ورزق ربك خير.

من آيات الله البينات من سورتي طه والأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 2:30 إلا 5 دقائق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى انتصارات 10 من رمضان 6 أكتوبر، ذلك النصر العظيم المبين الذي من الله به علينا، فتحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي سطرت ملحمة تاريخية عظيمة تغنى بها العالم أجمع. تحية إجلال وتعظيم إلى جنودنا البواسل الذين عبروا قناة السويس وحطموا خط بارليف واستعادوا سيناء الحبيبة. تحية إجلال وتعظيم إلى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم وجادوا بأرواحهم وخضبوا بدمائهم الزكية رمال سيناء الحبيبة. تحية إجلال وتعظيم إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا الحبيبة مصر في نصر دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيب مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. مصر

0: حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، والعالم الإسلامي أجمع، والأمة الإسلامية جمعاء. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ شريف خليف. إخوة الإيمان والإسلام، إن انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، لم يكن نصرا عظيما لبلادنا الحبيبة مصر فقط، إنما كان نصرا عظيما مبينا لبلادنا الحبيبة مصر، وللعالم العربي أجمع، وللعالم الإسلامي، وللأمة الإسلامية. وصدق المولى سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم نور به قلوبنا، ونور به قبورنا، ونور به على الصراط طريقنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا حسن الاستماع إليه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت، وحتى الآية 39 من سورة الروم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين.

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.

وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

الذكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون

الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم.

تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

عليكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون

يخطئون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: المضعفون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت وحتى الآية 39 من سورة الروم. إخوة الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 4:30 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى صلى ويصلي عليه هو وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، استقبل الإعلامية الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. في بداية اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الإعلام الهادف يمثل شريكا أساسيا في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة، مشددا على أهمية أن يجمع الإعلامي بين المهنية والمسؤولية، وأن يسهم في تقديم خطاب يعلي من قيم الحوار ومن القيم الأخلاقية والدينية وطبيعة المجتمعات، ويخاطب الناس بلغة قريبة من واقعهم واحتياجاتهم. من جانبه أعرب السيد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية أعرب عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأشار إلى حرص الاتحاد على دعم التعاون مع الأزهر الشريف والاستفادة من رسالته العلمية والفكرية في مختلف وشتى المجالات. أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نتيجة المرحلة الثانية من اختبارات ابتعاث شهر رمضان المبارك لعام 1448 من الهجرة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم والمراجعة وفق الضوابط والمعايير المقررة للاختبارات. كما أعلنت الأمانة العامة عن انعقاد المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات الابتعاث بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال المدة من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري لاستكمال مراحل الاختبارات واختيار المبعوثين المقرر إيفادهم خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي اختبارات الابتعاث في إطار حرص الأزهر الشريف على اختيار عناصر مؤهلة للقيام بالمهام العلمية والدعوية الموكلة إليهم وحملها إلى المسلمين في مختلف دول العالم. في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية، تعقد الوزارة 628 مجلسا تحت عنوان فقه بناء الأوطان في الشريعة الإسلامية، وذلك في العديد من المدريات الحدودية ومنها مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد. تتناول المجالس جملة من القضايا الفقهية المتصلة ببناء الأوطان وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية وبيان مكانة الوطن في الشريعة الإسلامية ودور الفرد في الحفاظ على مقدرات وطنه والإسهام في نهضته، بما يعزز وعي الشباب ومختلف شرائح المجتمع ويرسخ قيم العلم والمعرفة والإبداع وصناعة الحضارة. عقدت المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف ندوة تحت عنوان الأزهر والتعليم في أفريقيا تحديات وطموحات في قاعة مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بحضور ومشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف وممثلي وزارة الخارجية وطلاب أفريقيا لمناقشة واقع التعليم الأزهري في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجه الطلاب الوافدين. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف أمين عام هيئة كبار العلماء، أكد أن القارة الأفريقية تحظى بأهمية خاصة لدى مصر والأزهر الشريف، مشيرا إلى أن وجود الطلاب الأفارقة الدارسين بالأزهر الشريف يؤكد أن مصر تمثل لهم بلدهم الثاني، ويعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر وشعوب القارة السمراء. نظمت مدرية أوقاف الفيوم فاعليات برنامج المساجد المحورية في العديد من المساجد في مختلف مراكز وقرى المحافظة تحت عنوان التكاتف الوطني في مواجهة التحديات، وجاءت الفاعليات ضمن جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى بناء الوعي وتعزيز دور المسجد في خدمة قضايا المجتمع. تناولت اللقاءات أهمية التكاتف الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع وضرورة تعزيز روح التعاون والوقوف صفا واحدا للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه، إلى جانب التأكيد على أن مواجهة التحديات مسؤولة ومسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والالتزام بالقيم الوطنية والأخلاقية. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في إطار الاستعدادات المبكرة التي تستهدف رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق لتنظيم الموسم وخدمة ضيوف الرحمن، اختتمت وزارة الحج والعمرة السعودية اجتماعاتها التحضيرية لموسم الحج لعام 1448 من الهجرة، بمشاركة مكاتب شؤون الحجاج من 78 دولة، وناقشت الاجتماعات أبرز الملفات التشغيلية والتنظيمية للموسم، مثل التعاقد مع شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج، إلى جانب متابعة التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة. وتابعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع مكاتب شؤون الحجاج على مستوى الجاهزية والتقدم في تنفيذ البرنامج الزمني لأعمال الموسم، بما يعزز التنسيق بين الأطراف المعنية ويتيح استكمال المتطلبات والخدمات وفق الجداول المحددة قبل انطلاق موسم الحج المبارك. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل. كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود بيان كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأرامل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأرملة فقدت زوجها وأصبحت مسؤولة عن نفسها وأطفالها، وأحيانا يكون ذلك بلا دعم أو سند. وسيدنا صلى الله عليه وسلم رغبنا وعلمنا الرحمة والحنان والاحترام والدعم العملي والمعنوي ليكون أساس التعامل

0: لا تنسوا الفضل بينكم، فإذا كانت هذه الأرملة زوجة لصديق أو لجار أو لقريب، وجب علينا ألا ننسى الفضل الذي كان بيننا، لكن بقيود شرعية حتى لا يعني يتساهل إنسان في مخالطة المرأة على أحوال لا يرضاها الشرع. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدخول على المغيبة الذي غاب عنها زوجها بسفر أو بموت، فلا يكن مسوغا أن تذهب وتجلس معها وتدخل عليها هكذا بسهولة بدون أن يكون معك محرم، أو بدون أن يكون معك من يمنع إثم وجودك معها في مكان واحد أو حال واحد. فالمساعدة مطلوبة لكن بقيودها وشروطها، كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يفعل في زياراته وتفقد أحوالهن دون أن يشعرهن بالحرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأمنا عائشة قالت: كان النبي يزور الأرامل ويطمئن عليهن، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه هي من عموم الفقراء، وهي قائمة على اليتيم، فالمساعدة لها مساعدة لفقر، والمساعدة لها إتمام لعملية كفالة الأيتام، ومساعدة لها بحماية ألا تنحرف عن جادة الصواب وتقع في أخلاق سيئة حتى تأتي لأبنائها بطعام أو شراب. ولا يليق بإنسان أن يبيت شبعان وجاره جائع عموما، ولا سيما إذا كان الجار يتيما أو كانت الجارة أرملة، فلنلتفت إلى ذلك، الأقربون أولى بالمعروف. إذا أقمنا حقوق الدوائر القريبة هذه، يعني كان المجتمع سعيدا مكفولا آمنا، يعني مكفيا في حاجاته، فتقوم العائلات بكفاية أفرادها الأيتام والأرامل، ويقوم أهل الجيرة في مكان واحد، في شارع، في محلة معينة، بكفاية الأرامل بينهم. فإذا قمنا بهذا تدريجيا لم يشعر إنسان بعوز أو فاقة أو فقر، وكنا بأمان إن شاء الله عز وجل، وسعدنا وسعد غيرنا. نحن نسعد برضا ربنا وبمجاورة سيدنا في الآخرة، ويسعد غيرنا ببغيته وكفاية حاجته، نسأل الله القبول.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان الصحابة الكرام يحبون سيدنا رسول الله حبا صادقا، فهذا الفاروق عمر بن الخطاب يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:02. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 9 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ طه الفشني. التلاوة بدءا من الآية 86 من سورة آل عمران وحتى الآية 2 النساء. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإننا سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، من سورة آل عمران. والآيات الأولى من هذه التلاوة المباركة ترشد المؤمنين إلى حقيقة لا بد لهم أن يوطنوا أنفسهم على توقعها وتقبلها، ألا وهي أنهم معرضون للابتلاء في أموالهم وأنفسهم، ليتميز الخبيث من الطيب. والمقصد من تذكيرهم بهذه الحقيقة أن يوطنوا أنفسهم على الصبر حتى لا يشق عليهم البلاء عند نزوله. ثم توبخ الآيات من أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره ليكون الناس على علم بأمره، حتى إذا ما بعث فيهم سارعوا إلى اتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي من حظوظ الدنيا الزائلة ومتاعها الفانية، فبئس ما يشترون. وفي هذا وعيد شديد لكل من كتم علمه، يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. مستمعي الكرام، لما كان نفر من أعداء المسلمين يزينون للناس سبل الضلال ويفرحون بما يصيبون من حطام الدنيا على ما زينوا من ضلالات، فإن الآيات تخبر أن هؤلاء الضالين المضلين ليسوا بمنجاة من عذاب الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمنجاة منه، بل لهم عذاب يؤلمهم ويخزيهم. ثم ترشد الآيات المسلمين إلى أن يتمسكوا بالحق ويبينوه للناس ولا يخشوا فيه لومة لائم، لأن الله جل في علاه قادر على نصرهم وكبت أعدائهم، لأنه سبحانه له ملك السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم تلفت آيات التلاوة أنظار الناس إلى بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات بينات ودلائل واضحات تشهد بأنه واحد لا شريك له في ملكه. فهذه كواكب سيارات وجبال وقفار وأشجار وأنهار وزروع وثمار مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، وهذا ليل يعقبه نهار ونهار يتبعه ليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لذوي العقول الكاملة الذكية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم محافظون على الصلاة قياما، فإن عجزوا صلوا قعودا، فإن عجزوا صلوا على جنوبهم، إنهم لا يتركونها بحال، وهم إلى جوار ذلك ينعمون النظر في هذا الكون الفسيح وما أبدع الله فيه من عجائب مصنوعاته، ويرفعون أكف الضراعة إلى ربهم بالدعاء قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار، لأن من تدخله النار فهو الذليل المهان. وما ظلمهم الله ولكنهم قد ظلموا أنفسهم، وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم عذاب الله يوم القيامة أو يشفعون لهم عنده، كما يسأل المؤمنون ربهم أن يختم حياتهم على مثل أعمال الأنبياء والمرسلين والبررة من عباد الله المخلصين، وأن يحقق لهم ما وعدوا به في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم لأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فالذين هجروا أوطانهم وأهليهم حبا في هذا الدين العظيم ورسوله الكريم وقاتلوا وقتلوا، فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويمحو ذنوبهم ويدخلهم فسيح جناته ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ولما قال بعض المسلمين لرسول الله: إن أعداءنا في رخاء ورغد من العيش ونحن في ضيق وشدة، أنزل الله في ذلك قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، خير لهم مما يتقلب فيه الكفار من نعيم الدنيا ومتاعها. ثم تختم سورة آل عمران بأمر المؤمنين بالصبر والمصابرة على أذى الكفار والأعداء والمرابطة في سبيل الله، أي حراسة ثغور المسلمين، وأن يتقوا الله في كل ما يصدر عنهم، فذلك طريق عزهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة. ثم تفتتح سورة النساء بأمر الناس بتقوى الله وإفراده بالعبادة وإرشادهم إلى قدرته الباهرة، حيث خلقهم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها حواء، وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم كرر الله الأمر بالتقوى لأهميتها، ولأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والتساؤل بالله هو قولهم أسألك بالله وأحلف عليك به. واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تأمر الآيات بحسن رعاية اليتامى وإعطائهم أموالهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على استثمارها وتنميتها والحفاظ عليها. مستمعي الكرام، هيا بنا لنعيش في رحاب هذه التلاوة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم.

من آيات الله البينات من سورتي آل عمران والنساء، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويوصينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل العصر أربع ركعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من الابتهالات قدمه الشيخ سيد محمد حسن. أذان العصر.
1: الله أكبر الله

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:30. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك أن تحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير حال، غير فاتنين ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آمين، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، وما يتيسر من سورتي النبأ والنازعات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

رفع سمكها فسوى

بني

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النبأ والنازعات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: هل حب الوطن من الدين؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: أولا، حب الأوطان مما جبلت عليه النفوس البشرية، لأن مسقط رأس الإنسان يعني وطنه عزيز عليه، لأن الإنسان يرتبط بالأرض التي ولد عليها أو كان عليها أجداده وآباؤه. ثانيا، نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قرن بين حفظ النفس وحفظ الوطن، وبين أن ترك الأمرين النفس البشرية لا ترتضيهما، فقال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني سوى بين أن الإنسان لا يحب أن يقتل نفسه ولا أن يخرج من داره، ولذلك حفظ الأوطان كحفظ الأبدان. ثالثا، نجد التطبيق الفعلي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة وقال الحديث المشهور الذي نحفظه: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حتى إنه عندما كان يأتيه الوحي في أول أمره وذهب إلى ورقة بن نوفل فقاله ورقة بن نوفل: وسيخرجك قومك وسيكونون ضدك. علق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام نوفل كله في عبارة واحدة، وهي أنهم سيخرجونه من وطنه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر: كيف أخرج من وطني؟ فهو عزيز علي. فقال له: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجونني؟ قال له: نعم سيخرجونك. الشاهد أن حب الأوطان من الدين، بل المحافظة على الأوطان كالمحافظة على الأديان، إذ لا وجود للأديان بغير أوطان مستقرة.
2: والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: والله عنده حسن الثواب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 93 بعد 100 وحتى 95 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي هذه الآيات توضيح لبعض صفات أولي الألباب كما ذكرهم المولى سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، حكى الخالق عز وجل لونا آخر من ألوان دعاء المؤمنين الصادقين، وهو دعاء يدل على قوة إيمانهم، فقال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي أن هؤلاء الأخيار يقولون على سبيل الضراعة والخضوع لله رب العالمين: يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجبنا لدعوته وآمنا بما دعانا إليه دون تردد أو تسويف. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالمنادي دلالة على كمال اعتنائه بشأن دعوته التي يدعو إليها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على تبليغها للناس تبليغا تاما. ثم حكى سبحانه مطلبهم فقال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي ونسألك يا ربنا بعد أن آمنا بنبيك واستجبنا للحق الذي جاء به أن تغفر لنا ذنوبنا بأن تسترها وبأن تعفو عنها وأن تكفر عنا سيئاتنا بأن تزيلها وبأن تحولها إلى حسنات وبأن تحشرنا مع الأبرار، أي مع عبادك الصالحين الأخيار. فأنت تراهم قد طلبوا من خالقهم ثلاثة أمور: طلبوا غفران الذنوب وتكفير السيئات والوفاء مع الأبرار الأخيار، وهي مطالب تدل على قوة إيمانهم وعلى صفاء نفوسهم وعلى زهدهم في متع الحياة الدنيا. وقد جمعوا في طلبهم بين غفران الذنوب وتكفير السيئات، لأن السيئة عصيان فيه إساءة، والذنب عصيان فيه تقصير، وفيه تباطؤ عن فعل الخير، والغفران والتكفير كلاهما فيه معنى الستر والتغطية، إلا أن الغفران يتضمن معنى عدم العقاب، والتكفير يتضمن ذهاب أثر السيئة. ثم حكى القرآن أنهم ترقوا فانتقلوا من طلب الغفران إلى طلب الثواب الجزيل، فقال تعالى حكاية عنهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، أي ونسألك يا ربنا أن تعطينا وأن تمنحنا بعد وفاتنا وحين قيامنا من قبورنا يوم القيامة أن تعطينا ما وعدتنا به من ثواب في مقابل تصديقنا لرسلك وفي مقابل طاعتنا لهم واستجابتنا لأوامرهم، ولا تخزنا يوم القيامة، أي ولا تفضحنا يوم المحشر على رؤوس الأشهاد إنك لا تخلف الميعاد، أي إنك سبحانك لا تخلف وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين. فهم قد جعلوا هذا الدعاء وهو طلب الثواب الجزيل يوم القيامة ختاما لدعواتهم، لشعورهم بهفواتهم وبتقصيرهم أمام فضل الله سبحانه وتعالى وأمام نعمه وعطائه. تلك هي الدعوات الخاشعات التي حكاها سبحانه عن أصحاب العقول السليمة، فماذا كانت نتيجتها؟ لقد كانت نتيجة دعواتهم أن أجاب الله لهم سؤالهم وحقق لهم مطالبهم، فقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال الإمام الحسن البصري عند استماعه لهذه الآيات: ما زالوا يقولون يا ربنا يا ربنا يا ربنا حتى استجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه ما أراد. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم تلك الآيات التي في أواخر سورة آل عمران. والمعنى أن الله تعالى قد بشر هؤلاء الأخيار برضاه عنهم بأن أخبرهم بأنه قد أجاب لهم دعاءهم، وأنه سبحانه لا يضيع عمل عامل منهم، بل سيجازيهم بالجزاء الأوفى وسيمنحهم من الثواب فوق ما عملوا، لأنه هو الكريم الوهاب، ولن يفرق في عطائه سبحانه بين ذكر وأنثى، لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، وقد خلقهم الله جميعا من نفس واحدة. ثم بين سبحانه الأعمال الصالحة التي استحق بها هؤلاء الأبرار حسن الثواب، فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الأبرار الأخيار، إنه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم نور به قلوبنا، ونور به قبورنا، ونور به على الصراط طريقنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوتنا إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 40 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من

شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين.

يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

مبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

يبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.

علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

0: الله غني حميد.
1: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

منهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا

تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

دينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز

ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.

ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقرب

فيكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 40 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 9:30 مساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الدكتور أحمد القاضي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 8 من مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن عيونا تبيت تحرس في سبيل الله. هذه العيون غالية، لأن حماية الأوطان أمانة، بل جعل الله تعالى حمايتها دينا، وجعل السهر على أمنها عبادة خفية لا يراها الناس، ولكن الله يراها. نحن اليوم لا نتحدث عن حدود من تراب، بل عن أعراض تصان، ودماء تحفظ، ومساجد تؤمن، وأطفال ينامون آمنين. لماذا؟ لأن هناك عيونا تبيت في حراسة في سبيل الله، تحرس في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث مختصر وجيز، لكنه جمع من جوامع الكلم ما يسطر مجلدات ومجلدات. حديث أطول من العمر، وهو في ميزان الله، جمع بين دمعة الساجدين وسهر الحراس الذين لا ينامون. جعل الحراسة عبادة واليقظة قربة. حماية الأوطان من مقاصد الشريعة. قال سيد العلامة الإمام الغزالي: إن الشرع وضع لحفظ مقاصد الخلق، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وقال قولته الخالدة: الدين أساس والسلطان حارس، وما لا حارس له فهو ضائع. فأين يحفظ الدين إذا ضاع الأمن؟ وأين تقام العبادات وتؤدى الصلوات إذا تصدع الوطن؟ وأين تحمى القيم إذا سادت الفوضى؟ قال سيد الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله: حماية الأوطان من صلب الدين، والفصل بين الدين والوطن خدعة خطيرة. وقال سيد العلامة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب حفظه الله: الأمن نعمة عظمى، لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، وحماية الأوطان فريضة شرعية وواجب وطني. فهكذا يقول الأزهر: من يحرس الوطن لا يحرس ترابا، بل يحرس رسالة. السهر يا أحبابي في حراسة الأوطان عبادة صامتة. يا سامعين، حين ينام الناس مطمئنين وتسكن الأصوات، يبقى من يقف في الظلام وحده، لا يسمع تسبيحه أحد إلا الله. الله يسمع تسبيحه، الله يسمع خفقان قلبه. قال سيد الإمام الغزالي: لحظة تعب في طاعة خير من ساعات راحة في غفلة، فكيف إذا كان التعب حفظا لأمة كاملة؟ يا من تحرسون الأوطان، اعلموا تماما أن النية تجعل الحراسة رباطا. فهنيئا لكم، هنيئا لكم صدق النوايا. قال سيد الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: رب عمل صغير كبرته النية. فيا أيتها العيون الحارسة، يا أيتها العيون الساهرة، نسأل الله تعالى أن يقرك برضوانه. إذا قال الحارس الذي يحرس في سبيل الله: اللهم إني أحفظ عبادك وأصون بلادك، كان في رباط ونال أجر المجاهدين الصادقين. يا من باتت عينه ساهرة وجفنه يأبى النوم لينام الوطن، أبشر، فالنار لا تعرف لك طريقا. تلك بشارة رسول الله لك: اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ حراسها، احفظ عيونهم التي باتت تحرس في سبيل الله. وختاما أقول: ليس كل مجد يرى، فبعضه عين باتت تحرس في سبيل الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في تعلم أحكام التجويد علميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نواصل إخوتنا إخوة الإيمان شرح متن الجزرية لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ،
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا إلى البيت التاسع من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، فهو يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الجوف فراغ الفم والحلق، الخياشيم جمع خيشوم، فالبعض قد يستغرب ويظن أن هذا خاص بالسمك.
2: نعم،
3: لكن الخيشوم هو خرق الأنف المنجذب داخل الفم وليس المنخر.
2: إذن فما هو المنخر فضيلة الشيخ؟
3: هو الفتحة الأمامية. نعم، للجوف الأنفي الظاهر، التي أراها منك وتراها مني ويراها. نعم، كل إنسان في وجه أي إنسان،
2: هذا هو المنخر،
3: التي تسمح بدخول الهواء أو ثقب الأنف الظاهر.
2: نعم، لكن الخيشوم هو الداخل،
3: الذي بالداخل.
2: نعم فضيلة الشيخ،
3: نرجع للشيخ زكريا. وإذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكن.
2: نعم،
3: وأدخل عليه همزة الوصل بأي حركة في غير أحرف المد، إذ لا بد من مجانسة ما قبلها لها كما سبق في التحفة، تذكر.
2: نعم فضيلة الشيخ، عملين فضيلة الشيخ كيف حتى يعلم المستمع الكريم؟
3: إن قلنا مثلا باء،
2: نعم،
3: أردت أن أعرف مخرجها، أقول أب أب،
2: أبدأ بهمزة ثم أقف على الحرف.
3: نعم، حتى قال بعض الأفاضل: وهمز وصل جئ به مكسورة، سكن الحرف تكن به خبيرة.
2: نعم،
3: هذا على الأشهر، اكسر أو افتح أو شدد إلى آخره، أو كر الحرف، لا إشكالية في هذا، ولكن هذا هو المشهور الذي يتعلمه المبتدئ مثلي. وخص العلماء همزة الوصل لأن العرب تأتي بها للتوصل للنطق بالحرف الساكن أول الكلمة وبعد فعلك.

0: يعني الفراغ الداخل في الفم. أطلق الشيخ زكريا الفم وأراد فراغ الفم والحلق، فلا حيز يعني لا مكان لها محقق، وأختاها وهما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء بخلافهما، أي الواو والياء، إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما فيصير لهما حيز، حيز يعني مكان،
1: نعم،
0: فيصير لهما حيز محقق، ومن ثم كان لهما مخرجان. وهنا بعد هذه الفقرة تنبيه، معي كلمة ثم بضم الثاء حرف عطف، ومعي ثم التي سمعناها، ومن ثم كان لهما، وثم بالفتح اسم إشارة إلى مكان غير مكانك. وفي الوسيط ثم حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن.
1: نعم.
0: وثم اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. نرجع للشيخ زكريا. وهي من البيت بكسر الهاء أي الألف وأختاها حروف مد ولين للهواء أي هواء الفم أي الخارج من الرئتين ويمر بجوف الحلق والفم، وهي حروف مد لأنه لا يتحقق وجودها إلا بمدها قدر ألف، ويسمى الأصلي أو الذاتي أو الطبيعي، وقد تزاد بسبب كما سيأتي في النظم أو سبق في تحفة الأطفال.
1: نعم.
0: فلا تنسى.
1: نعم.
0: نرجع للشيخ زكريا. أي هواء الفم وهو الصوت عند انتهائه، تنتهي أي حروف المد أي ترجع إليه، فهي به أشبه وتتميز عنه. ما معنى هذه الجملة؟ فهي به والضمير يعود إلى الصوت، أشبه وتتميز عنه أي عن الصوت،
1: شبيهة بالصوت وتتميز عن الصوت. نعم.
0: وتتميز عنه بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو.
1: معنى تصاعد وتسفل واعتراض فضيلة الشيخ.
0: سبق بيان المخرج.
1: نعم.
0: جوف الفم، اللسان والأسنان والحلق، يمر الهواء من الحلق مرورا بجوف الفم فيتصعد الهواء في الفم لأعلى.
1: نعم.
0: إذن معي فوق اللسان ما بين اللسان وما بين الحلق الأعلى، فإن كان الهواء متصعدا يعني لأعلى فتسمع صوت الألف وإن كان الهواء متسفلا إلى قاع الفم تسمع صوت الياء وإن كان الهواء متوسطا يعني معترضا لا بين العلو ولا إلى السفل بل بينهما أي يعترض بين التسفل والتصاعد فتسمع صوت الواو.
1: نعم.
0: هذا معنى قولي بتصاعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو، هو يشرح الهواء الخارج وهو يمر بالفم في جوف الفم، جوف الفم والحلق.
1: نعم.
0: فالهواء يمر من الحلق هكذا، أين يحدث التصاعد أو التسفل أو الاعتراض؟ في الفم، فهو يبين هذا هنا.
1: نعم، هو يشرح بطريقة ما خروج الهواء، لو كان يميل لأعلى فهذا نطق الألف.
0: نعم.
1: لو كان يميل لأسفل فهذا نطق الياء، لو كان في الوسط معترضا.
0: نعم.
1: فهذا هو الواو.
0: نعم. فلا يظن أحد الاعتراض بمعنى أن هذا معترض على هذا أي أنه يعني لا يسمح له بهذا، لا. نرجع للشيخ زكريا. ونسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجها، وسميت حروف مد ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر.

0: الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، أي حروف المد واللين.
1: نعم.
0: ولذلك قبلت الزيادة أي عن مقدارها الأصلي، وتذكر المد في التحفة سابقا. واعلم أن كل مقدار له نهايتان، هذا كلام عام.
1: كل مقدار له نهايتان.
0: هو الآن الشيخ زكريا يبدأ بفرضية منطقية ليوضح لك لماذا كان ترتيب علماء التجويد على ذلك.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: واعلم أن كل مقدار، أي مقدار، كلام عام، ولكن بما أننا نتكلم في المخارج فالمقدار هنا سينصب بعد ذلك على المخارج. اعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخره. هنا يريد الشيخ زكريا أن المخرج أو أي شيء له مساحة، له مبدأ بداية ومنتهى نهاية من غير تحديد البداية أو النهاية، فهذا راجع للمقدر نفسه، أنا أو أنت أو المستمع الكريم. وهذه مقدمة من الشيخ زكريا لما هو قادم. فماذا قال الشيخ زكريا؟ ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب كان رأسه أوله ورجلاه آخرة.
1: نعم.
0: ومن ثم كان هناك أول المخارج الشفتين، وأولهما مما يلي البشرة، وآخرهما مما يلي الأسنان، وثانيها اللسان. نشرح هذه الفقرة.
1: نعم.
0: وأولهما الضمير راجع إلى الشفتين، أول المخارج، هذا على تقدير أن الإنسان واقف وهذا واضح. وأول ما ترى أنت بالعين
1: الشفتين
0: مما يلي البشرة.
1: نعم.
0: ظهر الجلد. وآخرها أي آخر مخرج الشفتين مما يلي الأسنان، هذا كلام منطقي.
1: نعم فضلي. هو إذن يحدد أول كل مخرج وآخر كل مخرج
0: من الخارج إلى الداخل.
1: نعم، من الخارج إلى الداخل،
0: على افتراض أن الإنسان أوله
1: الشفتين.
0: الشفتين. نعم. وهكذا، لأنه واقف هكذا.
1: نعم.
0: إذن هذا لمن أراد أن يتكلم في المخارج وهذا تقديره، فهذا لا مشاحة فيه. وثانيها، ثاني المخارج، اللسان. وأوله مما يلي الأسنان.
1: نعم.
0: إذن هو من الخارج إلى الداخل. وآخره مما يلي الحلق، وهو أي الحلق ثالثها، أي ثالث المخارج. وأوله مما يلي اللسان، وآخره مما يلي الصدر. ولو كان وضعه، أي وضع الإنسان، على التنكيس لانعكس. يعني لو كان وضع الإنسان بخلاف الوضع الأول لانعكس، أي انعكس الترتيب السابق، حلق، لسان، شفتان.
1: إذن فهو رتب حسب المكان لما يظهر لكل ناظر، بدأ بالشفتين على أساس أن بالنظر هذا هو بداية المخارج بالنسبة للمكان يعني.
0: نعم.
1: ثم يلي بعد ذلك اللسان.
0: نعم.
1: ثم بعد اللسان الجوف، يقسم هكذا يعني.
0: نعم. وتلك مقدمة منطقية يقدمها الشيخ للقادم.
1: نعم. يهيئ القارئ أو المستمع لما هو قادم،
0: ويوسع ذهن الطالب المبتدئ مثلي لتقبل الكلام المنطقي العقلي. نعم. إذا سمع أن من قال بالمخارج بخلاف ما سمع، لأن الناظم قال على الذي يختار، إذن هو كأنه يشير إلى هناك من اختار بترتيب آخر.
1: نعم.
0: وتلك وجهة نظره.
1: بالضبط.
0: فقدمها. أما على هذا الكلام سنرجع للشيخ زكريا الآن.
1: نعم.
0: فيقول ولما كان مادة الصوت، أي الهواء الخارج من داخل الفم، كان أوله آخر الحلق وآخره أول الشفتين، فرتب الناظم كالجمهور.
1: إذن فجمهور العلماء
0: والناظم
1: والناظم
0: والشارح
1: والشارح الكل.
0: نعم.
1: نعم. بيبدأ من الداخل.
0: لماذا؟
1: لأن الصوت يبدأ من الداخل.
0: نعم. إذن هو بدأ بمقدمة منطقية ليوضح الرأي الآخر الذي بخلاف الجمهور، ثم أخر كلام الجمهور ليسير مع شرح الناظم لأن الناظم مع الجمهور.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: فرتب الناظم كالجمهور، والمراد معظم العلماء في ترتيب معاجمهم كالخليل بن أحمد وغيره، الحروف باعتبار الصوت أي باعتبار الهواء الخارج من الداخل، حيث قال فألف الجوف إلى آخر ما يأتي، ورتب تسمية المخارج باعتبار وضعها حيث جعل الأبعد مما يلي الصدر والأقرب مقابله، فقال ونقف هنا لنرى عمليا كيف عرض الشيخ زكريا شرح البيت بمنطقية مبينا ترتيب الناظم، ووجه هذا وأنه متابع لمعظم العلماء كالخليل بن أحمد وغيره.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر باسمكم لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الغابه. صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ الأزهر الشريف أعلام كثيرون تركوا بصماتهم في ميادين العلم والدعوة والفكر، غير أن قلة منهم ارتبطت أسماؤهم بلحظات فارقة من تاريخ هذا الوطن، امتزج فيها صوت العالم بصوت الجندي، وتحولت فيها الكلمة إلى قوة، وتحول فيها الإيمان إلى عمل. ومن هؤلاء الأعلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، الذي كان نموذجا للعالم الذي جمع بين العلم والإيمان، وأدرك أن بناء الإنسان وإعداد الأمة لا يقلان أهمية عن إعداد القوة التي تحمي الوطن. ولد الدكتور عبد الحليم محمود عام 1910 في قرية السلام بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة محبة للعلم، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالأزهر الشريف ومضى في رحلته العلمية حتى واصل دراسته في فرنسا، وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، وتدرج في المناصب العلمية حتى تولى مشيخة الأزهر عام 1973، ليكون شاهدا وفاعلا في مرحلة من أدق المراحل في تاريخ مصر الحديث، إنها المرحلة التي سبقت انتصار 6 أكتوبر، وتهيأت فيها الأمة لمعركة استرداد الأرض والكرامة. ولم تبدأ علاقة الإمام عبد الحليم محمود بحرب أكتوبر، وإنما سبقتها مرحلة من الإعداد المعنوي والروحي، فقد أسهم قبل توليه مشيخة الأزهر في رفع الروح المعنوية للمجتمع والجنود، وعندما تولى وزارة الأوقاف جعل الخطاب الديني جزءا من الاستعداد للمرحلة، مؤكدا معاني الصبر والثبات والتضحية. ثم جاء توليه مشيخة الأزهر في عام 1973، فحرص على أن يكون علماء الأزهر قريبين من رجال القوات المسلحة، يزورون مواقع الجنود ويقفون إلى جوارهم، ويبعثون في نفوسهم الثقة والثبات، مؤكدين أن المعركة ليست معركة سلاح فحسب، وإنما هي معركة إرادة وعزيمة وإيمان. وتروى عن الإمام عبد الحليم محمود رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعبر قناة السويس، ومعه علماء المسلمين وأبطال القوات المسلحة، فاستبشر بها خيرا، ونقل ما رآه إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو ما عد من المواقف التي عززت لديه الأمل والعزيمة في المضي نحو المعركة. رحم الله الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، ورحم شهداء مصر الأبرار، وحفظ الله مصر وأهلها، وأدام عليها نعمة الأمن والعزة والاستقرار. وتحت عنوان نصر أكتوبر آيات وعبر، يحدثنا الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فإنه في العاشر من رمضان عبرت الجيوش المصرية القناة، عبرتها بشعار الإسلام الله أكبر، ولقد دوى نداء الله أكبر في كل مكان من سيناء، فكان النصر. وذلك أن الجندي المصري حينما انفعل وجدانه وشعوره بهذا النداء وهو على مشارف الاستشهاد والجنة أو الفوز والنصر، فصل ذلك في حياته بين عهدين، عهد مضى وعهد مستأنف شعاره الله أكبر. وهذا العهد المستأنف هو عهد الإيمان، عليه طابعه وفيه أنواره، فحقق الله للجندي المؤمن وعده سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وما من شك في أن مصر مكثت سنوات تستعد استعدادا ماديا لهذه المعركة، فأحكمت كل شيء ورتبت كل أمر، ولكنها كانت في مواجهة خط من الصلب والحديد والأسمنت والمدافع والقنابل والدبابات والطائرات والصواريخ، فقد أحكم كبار المهندسين العالميين بناءه وتحصين حصونه، وقد كان هذا الخط من الإتقان، بحيث اعتقد الخبراء من جميع الدول أن العبور شبه مستحيل. لقد اعتقد ذلك الشرق والغرب، واعتقد ذلك العسكريون والمدنيون، واعتقد ذلك العرب وغير العرب، وكان المتفائلون يقولون: إذا صممتم على العبور فوطنوا النفس على العبور على جثث نصف الجيش، هذا إذا قدر العبور. وكانت النصائح تتوالى من كل مكان: لا تفكروا في العبور، وذلك لأن خط بارليف قد أحكم صنعه عباقرة اليهود الذين تربوا في أرقى الأوضاع العالمية وفي أرقى البيئات حضارة ومدنية، ولم يبخل اليهود عليه بمال، ولم يدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا وتدبروها، إنهم لم يتركوا شيئا للصدفة، وسلحوا الخط، سلحوه بالعتاد، وسلحوه بالنابل، وسلحوه بالرجال، وظنوا كعادتهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وأعلنوا ذلك. لقد أعلنوا أن حصنهم خالد، وأنهم من ورائه لا يقهرون، وأن كل تفكير لمهاجمته مجرد التفكير ضرب من الجنون، وأعلن الغرب معهم ذلك، وظن ذلك معهم الشرقيون والعرب، بل أيقنوا معهم بذلك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وكان توفيق الله سبحانه مكذبا لتقدير العقلاء الحاسبين، وكان توفيق الله تعالى مكذبا لتقدير أصحاب الخيال المتفائلين، وكان توفيق الله سبحانه وتعالى مكذبا لوهم الواهمين، وعبرنا بتوفيق الله، وكان العبور آية من آيات الله، وكان عدد الشهداء أقل من 200. أهي كرامة؟ كرامة المؤمنين على الله؟ أهي معجزة؟ إنها آية من آيات الله. وأحب الله سبحانه أن تسمع الدنيا وأن ترى آيته، فكان خط بارليف، وكان التسليح بالنابلم، وكانت العدة، وكان العتاد، وكان في مقابلة ذلك كله النصر، وكان النصر رغم ذلك كله، وكانت آية. وآية أخرى: إنه بمجرد أن حدث العبور في 6 ساعات ألف الله سبحانه بين قلوب العرب، والله سبحانه هو الذي ألف بين قلوبهم، ولو لم يكن توفيق الله في ذلك لما تآلفت القلوب مهما كان الإنفاق في سبيل ذلك. واذكروا نعمة الله عليكم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لقد حدث العبور، وفجأة شعر العرب بأنهم إخوة، فهبوا في شهامة المؤمنين يعاونون ويساندون، وكانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكانوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وأبانوا واقعيا أن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، وكانوا أمة على من عاداهم، وكانت آية. هذا وبالله التوفيق.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق تحت عنوان نصر أكتوبر آيات وعبر، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:45. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه، حدث حماد بن زيد عن ثابت رضي الله عنه قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أذان المغرب يحين بمشيئة الله تعالى في 6:30، وبعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود البجرمي. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
5: من يكشف الضر غير

وقوي

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع على مدى 40 دقيقة للقارئ الشيخ محمود البجرمي يتلو علينا ما تيسر من سور الصف والقيامة والقدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

Mm-hmm.

رسول الله إليكم مصدقا

محمد.

وما

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.

ذلك الذي

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

الظلم وخسف القمر وجمع الشمس

لا تحرك به لسانك لتعجل به.

ذلك بقادر أليس ذلك

أليس ذلك بقادر؟

0: الفجر وصدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود البجرمي، تلا علينا ما تيسر من سور الصف والقيامة والقدر. أذان المغرب.

حلوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين بمشيئة الله تعالى في 7:49. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنتم أزواجا ثلاثة

0: من آيات الله البينات من سورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 15 من سورة الأنفال وحتى الآية 71 من السورة الكريمة. الآن يقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة الأنفال إلى الآية 71 من سورة الأنفال أيضا برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قرأ قالون بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النون هكذا: ذلكم وأن الله موهن، وكيدي بالنصب هكذا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. من وهن، وكيد مفعول، وهو دلالة على عظيم كيد الله سبحانه وتعالى. فهو خير لكم وإن تعودوا نعد. قرأ قالون بإسكان الهاء: فهو خير لكم. قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قرأ قالون بفك الإدغام هكذا: ويحيى من حي عن بينة. ياء مكسورة ثم ياء مفتوحة، والفك والإدغام وردت بهما اللغة مثل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قوله تعالى: من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأ قالون بإبدال الهمزة الثانية ياء هكذا: من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قرأ قالون أيضا بفتح الياء فيهما هكذا: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قرأ قالون بالتاء وكسر السين على الخطاب هكذا: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. فعلى هذه القراءة: الذين مفعول أول، وسبقوا مفعول ثاني، والمخاطب هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي: ولا تحسبن أيها النبي الكفار سابقين. قوله تعالى: يا أيها النبي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قرأ قالون بهمز الياء فيهما هكذا: يا أيها النبي قل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة، يعني يكن الموضع الثاني والثالث. قرأ قالون بالتاء على التأنيث هكذا: وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فإن تكن منكم 100 صابرة. والتأنيث على اللفظ، وخرج بالموضعين المذكورين، خرج الموضع الأول والرابع المتفق على تذكيرهما. قوله تعالى: وعلم أن فيكم ضعفا، قرأ قالون بضم الضاد هكذا: وعلم أن فيكم ضعفا. فالضعف في الجسم والضعف في العقل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

0: عنهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية قالون عن نافع رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 15 من سورة الأنفال وحتى الآية 71 من السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نحن اليوم مع الآية 93 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. أين موضع الوقف الأول في هذه الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية أربعة وقوف، وقلنا بأن الوقف الأول على قول الله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، ولكن أورده الإمام الجعبري ووسمه بالتام، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. وتوضيح ذلك أن هذه الآية تبين قوة شعيب عليه السلام في إيمانه بالله وبإصراره على دعوته وتهديد قومه بشكل مباشر واضح، وذلك بعد التلويح والتلميع والنصح والإرشاد، فناداهم قائلا: ويا قوم اعملوا على مكانتكم. وفي ابتداء الخطاب بالنداء هنا مزيد اهتمام بالمقول، فإن النداء استرعاء إسماع المنادين، وفي تكرار النداء بعنوان القوم دون الرهط ونحوه يومئ إلى أن شعيبا عليه السلام قد رق لحالهم عندما توعدهم، فإن شأن النبي أن يحب لقومه ما يحب لنفسه، والأمر في قوله اعملوا للتهديد والوعيد، والمعنى: ويا قوم اعملوا كل ما في مكانتكم عمله معي، وابذلوا في تهديدي ووعيدي ما شئتم، فإن ذلك لن يضيرني. أو يكون المعنى: اعملوا على وجه التمكن من مكانتكم وحالكم التي أنتم عليها، أي لكم الخيار في أن تعملوا بي ما تحبون، إذ إن الذي يلائم التمكن حرف الاستعلاء على يا قوم اعملوا على مكانتكم. وقوله تعالى إني عامل جملة مستأنفة، أي قال مستأنفا إني عامل، أي إني عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من القدرة، وعلى حسب ما يؤتيني الله تعالى من النصرة والتأييد. وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، والابتداء بقوله عز وجل: إني عامل، لأنها جملة مستأنفة. ومما يحسن الابتداء بجملة إني عامل أنها صدرت بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به. ويرى البلاغيون أن جملة إني عامل لا محل لها استئناف بياني، وهذا أيضا مسوغ للوقف على قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، والابتداء بقوله إني عامل. هذا ما يسوغ الوقف.
5: نعم، نأتي إلى ما يسوغ وصل هاتين الجملتين.
4: وأما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن جملة إني عامل تعليلية لمفاد التسوية في فعل الأمر اعملوا، والمعنى ألا يضرني تصميمكم وتمسككم على ما أنتم ماضون فيه من ضلالكم، وأنا موقن بحسن عاقبتي وسوء عاقبتكم. وعبر باسم الفاعل عامل، وهو الفعل الدائم عند بعض النحويين لا سيما الكوفيون. فاسم الفاعل هنا عامل مراد به الاستمرار على العمل، دائب عليه غير تارك له. من الإيمان بالله والدعاء إلى دينه، فقد جمع بين الثبات والاستمرارية والتجدد. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، فجملة إني عامل في محل نصب مقول قال في قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، فالقائل هو سيدنا شعيب عليه السلام. ومما تجدر الإشارة إليه حذف متعلق إني عامل اختصارا، أي إني عامل على مكانتي، وهذه الجملة في مقابلة قول الله تعالى: اعملوا على مكانتكم، وهذا مجوز للوصل أيضا. فالقارئ مخير بين أن يقف أو أن يصل، كلاهما سواء.
5: نعم، أين موضع الوقف الثاني في هذه الآية؟
4: أما الوقف الثاني فعلى قوله تعالى: إني عامل، واختلف في درجته بين أن يكون كافيا أو مطلقا أو كاملا، أي تاما أو حسنا أو جائزا. قال الإمام الداني: إني عامل كاف ثم تبتدئ بالتهديد. وقال الإمام ابن عطية الأندلسي: والصحيح أن الوقف في قوله إني عامل ثم ابتداء الكلام بالوعيد. وقال الإمام الأشموني: إني عامل حسن ثم يبتدئ سوف تعلمون، لأنه وعيد فهو منقطع عما قبله. إذن من قال بالوقف هنا نظر إلى أن جملة سوف تعلمون تهديد، ولا بد أن يظهر التهديد بالابتداء به فيقول سوف تعلمون. والراجح أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
5: بداية نتعرف على مسوغ الوقف.
4: فأما ما يسوغ الوقف فعلى اعتبار أن جملة سوف تعلمون لا محل لها استئناف بياني جواب عن سؤال مقدر، كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. وإن شئت فقل. قوله تعالى سوف تعلمون استئناف بياني ناشئ عن سؤال مقدر بعد أن هددهم، فكأنهم قالوا: فماذا سيكون الحال إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت يا شعيب؟ فكان الجواب: سوف تعلمون. وهو تهديد ووعيد صريح لهم، والسين لتأكيد الوقوع، وقد جاء الجواب من غير فاء، فقال سوف تعلمون بغير الفاء لتكون جملة سوف تعلمون على الغاية من الكمال في الفظاظة والتهديد والتهويل.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
6: ربي إذا

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لحظات ويؤذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أذان فجر الغد يحين بمشيئة الله تعالى في 5:27. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى رحاب القرآن الكريم. على مدى ربع ساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من قصار السور.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، إن للمرأة دورها الفعال ومشاركتها القوية في المجتمع، خاصة عند الأزمات أو الحروب أو المواقف الصعبة. وللمرأة المصرية نصيب كبير في صناعة أمجاد الأمة. وحرب أكتوبر عام 1973 من الميلاد من الأمجاد التي سطرت المرأة فيها دورا فاعلا ورائدا في كل مجالات الحياة المدنية والعسكرية، وقدمت أعظم البطولات والتضحيات من أجل تحقيق الانتصار الذي أضحت به الأمة بأسرها عزيزة مرفوعة الرأس، وأظهرت أصالة معدنها وشدة عزمها ورجاحة عقلها. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر. جاء فيه: لقد استحضرت المرأة المصرية في حرب أكتوبر قيما وطنية أصيلة من الصبر والعطاء وتحمل المسؤولية، وهي قيم عرفتها من النماذج النسائية في التاريخ الإسلامي، والتي من أبرزها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية. فقد كانت حكمتها البالغة ورأيها السديد سببا في حل أزمة، فعندما لم يبادر الصحابة إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي، أشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويضع إحرامه وينحر هديه ولا يكلم أحدا، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا في امتثال الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الغزوات كانت النساء يخرجن مع الجيش للقيام بأدوار حيوية مثل التمريض ومداواة الجرحى، مثال السيدة رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، كانت رائدة في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، فكانت وغيرها من الصحابيات رضوان الله عليهم يقمن بالعمل في خيمة لعلاج الجرحى. وقد مر التاريخ سريعاً، فحظيت المرأة المصرية بفرصة عظيمة في حرب 6 أكتوبر لتصل ماضيها بحاضرها، فلم تفرط بل ضربت أعظم الأمثلة مقتفية فيها آثار الصحابيات السابقات والصالحات المضحيات، فرسمت لوحة من الخلق والجمال والفداء والتضحية والبذل والعطاء في كل موقع من مواقع المجتمع. ففي المواقع العسكرية قامت المجندات على اختلاف مواقعهن بواجبهن على أكمل وجه، فأسهمن في سلاح الإشارة في تأمين الاتصالات ونقل المعلومات إلى الوحدات العسكرية. وفي المصانع الحربية كانت المرأة المصرية تعمل يدا بيد مع المهندسين والعاملين في تصنيع الذخيرة والآلات الحربية إسنادا للجبهة والمحاربين، كما قامت الطبيبات منهن والممرضات في المشافي العسكرية ومراكز الإمدادات الميدانية والمواقع القريبة من جبهة القتال، قمن بتقديم الإسعافات والرعاية الطبية مخاطرات بأنفسهن، وتحملن الضغوط والصعوبات من أجل الوطن. وفي المجتمع المدني سطرت المرأة المصرية تاريخا رائعا في خدمة الجبهة والمحاربين، فكم أنفقت من مالها وجهدها مساندة جيشها ووطنها، وكم أهدت للجبهة من شباب بذلوا أعمارهم فداء للوطن محتسبة في الذات أكبادها عند الله جل وعلا، وكم كابدت من متاعب الحياة وتحملت من ضيق العيش في غياب من كان يقوم على نفقة بيتها، وكم تحملت من مشقة في تربية الأبناء والاهتمام بشؤونهم وقت الحرب لتوفر حالة من الاطمئنان والهدوء للجندي في الميدان. إخوة الإيمان، إن حرب أكتوبر كانت ملحمة حربية على الجبهة، وتزينت بملحمة فريدة قدمتها المرأة المصرية، فأثبتت أنها جيش من وراء جيش، وعدة من وراء عتاد، ولم تكن مجرد داعم سلبي يبكي عند الفراق ويحزن عند الفقد، بل كانت رمزا للصمود والعطاء، وعنصرا فاعلا ومؤثرا في تحقيق النصر، وكانت امتدادا لدور المرأة عبر التاريخ، تحلت في ذلك بقوة إيمانها وجميل صبرها وحبها لوطنها، حتى غدا دورها في ذلك دورا كبيرا في تحقيق النصر، مثلا زاخرا بالوطنية والتضحية والفداء، خالدا في الذاكرة الوطنية.
2: أهلا جنود الحق، أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. قنطرة

0: بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا لا تغيب.
1: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال، وكان ختاما لهذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم الزميلة شيرين أحمد ماجد، ونفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي، وقرأها محمد بدر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة فضيلة الأدب في الإسلام. إن الإسلام دين الأدب، وهو أفضل ما يمنحه الآباء للأبناء. نريد أن نتعرف أولا ما معنى الأدب ضيفنا الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الأدب منزلة أخلاقية من منازل السائرين إلى رب العالمين، كما عدها شيخ الإسلام الهروي في كتابه منازل السائرين، وقد أفاض في شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: الأدب كلمة مؤذنة بالاجتماع، ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، وقد فسر به قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. قال ابن عباس وغيره: معنى قوا أنفسكم

0: القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات.
1: أستاذنا، ما أنواع الأدب بهذا المعنى؟
0: لقد قسم علماء الأخلاق الأدب إلى 3 أقسام: الأدب مع الله تعالى، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. فالأدب مع الله تعالى صيانة قلبه عن أن يلتفت إلى غيره أو يؤثر على رضا ربه شيئا. وهناك طاعة الله وهناك الأدب في الطاعة. قالوا: أدب الإنسان في الطاعة مرتبة فوق الطاعة، ولعلها درجة الإحسان المذكورة في حديث سيدنا جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه درجة أعلى من الطاعة. قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله تعالى. ومن الأدب مع الله عز وجل الوضوء والغسل بين يدي الصلاة، التي هي مناجاة لله تعالى حتى يقف العبد بين يدي ربه في أكمل حال، وأخذ الزينة عند الصلاة، والزينة قدر زائد على ستر العورة، ليقف الإنسان بين يدي ربه على أحسن صورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة حتى في حال الخلوة استحياء من الله تعالى. سألوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قيل: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. ومن الأدب مع الله تعالى عدم الالتفات في الصلاة. قال سبحانه: الذين هم على صلاتهم دائمون. سئل عقبة بن عامر رضي الله عنه عن الآية: أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لا، ولكنهم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمينهم أو شمالهم أو فوقهم أو خلفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت قال الله تعالى: يا عبدي، هل وجدت من هو خير لك مني حتى تلتفت إليه وتتركني؟ ومن الأدب مع الله تعالى عدم نسبة الشر إليه من مرض أو فقر أو نحوه، وإن كان كل شيء من عند الله. وقد ضرب الأنبياء أروع الأمثلة في هذا الأدب العالي في الحديث عن الله عز وجل. فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتحدث عن ربه فيما حكى القرآن الكريم فيقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولم يقل: الذي هو يمرضني ويشفين. وقال الخاضر عليه السلام حين خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ولم يقل: فأراد ربك أن أعيبها، مع أنه ممتثل لأمر الله تعالى. قال: وما فعلته عن أمري. لكنه تأدب أن ينسب إرادة العيب إلى ربه ونسبها إلى نفسه. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يدي رسول الله بأمر ولا نهي حتى يأمر النبي وينهى ويأذن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه حال حياته. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.

0: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومنها ألا نجعل دعاءه كما ندعو غيره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله وهكذا. وعلمنا القرآن الكريم الذي لم ينادي رسول الله باسمه أبدا بخلاف جميع الأنبياء أن هذا أدب عال يجب أن يتبع في الخطاب مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ضيفنا الكريم، وماذا عن الأدب مع الناس؟
0: الحديث عن الأدب مع الناس واسع المجال طويل الأذيال، وهو معاملة كل إنسان بقدره وحفظ الحدود والوقوف عند المقامات. فهناك الأدب مع الوالدين، والأدب مع الكبار، والأدب مع عامة الناس، وهو أهم ما يمنحه الآباء للأبناء. روى الترمذي رحمه الله تعالى: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وعند ابن ماجة: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. والأدب أهم من العلم كما يقولون، لأنه هو العمل بموجب العلم، وهو التخلق بأخلاق العلم. قال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ولا قيمة لعلم بلا أدب. ولله در القائل: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج.
3: نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 71 من سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية، آياتها 110 آيات، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 18.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 71 من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 78 من سورة الكهف.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: شيئا إمرا،
3: أمرا عظيما منكرا أو عجبا.
2: لا ترهقني،
3: لا تغشني ولا تحملني.
2: عسرا،
3: صعوبة ومشقة.
2: شيئا نكرا،
3: منكرا فظيعا جدا.
2: فأبوا،
3: فامتنعوا.
2: ينقض،
3: ينهدم ويسقط بسرعة.
2: بتأويل،
3: بمآل وعاقبة.
2: إخوة الإسلام، ونأخذ في هذه الحلقة حكم المد بسبب السكون.
3: والمد بسبب السكون هو القسم الثاني من أقسام المد الفرعي. فالقسم الأول هو المد بسبب الهمز، والقسم الثاني هو المد بسبب السكون، وهو الذي نتناوله اليوم.
2: والسكون أخي المسلم إما عارض أو لازم. والمد العارض للسكون هو أن يكون حرف المد قبل آخر حرف من الكلمة وقد سكن آخر حرف للوقف، وسمي عارضا لتعرض الحرف الأخير في الكلمة للسكون نتيجة الوقف عليه، ولو أنه في حالة الوصل يصبح متحركا.
3: وحكمه يجوز فيه ثلاثة أوجه عند الوقف عليه:
2: الطول بمقدار 6 حركات، ويجوز التوسط بمقدار 4 حركات، ويجوز القصر بمقدار 2.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نأخذ أمثلة على هذا الشرح.
2: كلمة خبير، حرف المد في هذه الكلمة هو حرف الياء، وقد جاء حرف الياء قبل حرف الراء، وهنا حرف المد إذن قبل آخر الحرف الأخير من هذه الكلمة، وقد سكن آخر حرف وهو حرف الراء، فهذا المد يسمى بالمد العارض للسكون، ويجوز فيه الحركات التالية: خبير بمقدار 2، و4 حركات: خبير، وبمقدار 6 حركات هكذا: خبير.
3: ولكن أخي المسلم، هذا المد يجوز فقط عندما نقف عند الكلمة، فلا يجوز إلا إذا وقفنا عند الكلمة، ووقوفنا عند الكلمة يقتضي أن نسكن الحرف الأخير من هذه الكلمة. فكلمة خبير مثلا إذا وقفنا عندها عند القراءة فسوف يقتضينا هذا المقام أن نسكن حرف الراء، وبذلك نمد هذه الحروف أي حروف المد بمقدار 6 حركات أو 4 حركات أو 2 كما استمعتم منذ قليل. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نفصل الحكم مرة أخرى في هذا الموضوع، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: ما سبب نزول قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبب نزول قوله تعالى في مفتتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية، فقد روى الإمام الواحدي بسنده عن ابن جريح قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله ابن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع ابن معبد. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: بل أمر عليهم يا رسول الله الأقرع بن حابس. فقال سيدنا أبو بكر الصديق لعمر: يا عمر، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، أي اختلف فيما بينهما حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، رواه البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذا مضى إلى غزوة خيبر، فأشار عمر رضي الله عنه أرضاه برجل آخر، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال بعض العلماء: لعلها نزلت من غير سبب لتكون دستورا للمسلمين في أعمالهم وأقوالهم، فلا يقدموا طاعة عن وقتها، ولا يخالفوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله فيها، فهو صلى الله عليه وسلم إمام أمته وأسوتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: محمد مثله في الأرض ما خلق، محمد إن يقل شيئا فقد صدق، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع بعد قليل إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الآية 18 من سورة الفتح وحتى الآية 15 من سورة قاف. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الكريم صالح.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 18 من سورة الفتح وحتى الآية 15 من سورة قاف، وفيما يلي بيان بعض القراءات. أولا سورة الفتح، قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. قرأ ورش المؤمنين بإبدال الهمزة هكذا: لقد رضي الله عن المؤمنين، والإبدال لقصد التخفيف. وأيضا فإن التخفيف لغة أهل الحجاز، وهو أخف على القارئ مع موافقته للغة والرواية، ومعلوم أن القراءة سنة متبعة. قوله تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها. قرأ ورش: ومغانم كثيرة يأخذونها، بترقيق الراء في كثيرة وإبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها في يأخذونها وصلا ووقفا، والترقيق لغة من لغات العرب. قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قرأ ورش: وأخرى بالتقليل، وهو لغة فصيحة، وقرأ بترقيق راء لم تقدروا ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله قد حاط، فيقرأ هكذا: وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها. سورة الحجرات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قرأ ورش بتثليث البدل في آمنوا، والختمة هنا على توسط البدل. وقرأ أيضا النبي بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وذلك على الأصل لأنه من النبأ أي الخبر، لأن النبي مخبر عن الله عز وجل، فيقرأ هكذا:

قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع الفتح والتقليل في قوله تعالى: بغت إحداهما، والنقل والتقليل في الأخرى، وتسهيل الهمزة الثانية في تفيء إلى، فيقرأ هكذا:

0: قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قرأ ورش: ميتا فكرهتموه بتشديد الياء وكسرها، وميتا وميتا لغتان جيدتان، والتشديد أصل التخفيف، والتشديد متفق عليه فيما لم يمت، نحو وما هو بميت، وإنك ميت وإنهم ميتون. ولا يخفى ما لورش من صلة ميم الجمع مع إشباع المد في قوله أحدكم أن، والإبدال في قوله تعالى ياكل. قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا، قرأ ورش أإذا بتسهيل الهمزة الثانية للتخفيف فيقرأ هكذا: أإذا متنا وكنا ترابا، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق

قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

هود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع.

فسدت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا

0: رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية ورش عن نافع، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الآية 18 من سورة الفتح وحتى الآية 15 من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع الحديث الديني حول الغضب ومساوئه وعلاجه، يحدثنا الدكتور حسن أحمد الكبير، من إعداد الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على من بعثه الله رحمة للعالمين، وبعد، فإذا كان الغضب استعدادا فطريا في الإنسان لا يستطيع التخلص منه نهائيا، فإن كظم الغيظ ومجاهدة النفس بالبعد عن الانفعالات النفسية من أخلاق الإنسان المسلم، ودليل صدق على قوة إيمانه، وذلك لأن الغضب مفتاح كل شر، وآثاره السيئة لا تتوقف عند حد، فهو جمرة في قلب الإنسان توقد. ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ وقد قرر الأطباء أن الغضب يحدث في جسم الإنسان آثارا واضحة ونتائج وخيمة، فهو يحدث تغيرا في لون الوجه، ورعدة في الأطراف، واضطرابا في الحركة والكلام، بل إنه يدفع بالإنسان إلى الفحش في القول الذي يستحي منه بعدما يذهب عنه الغضب، كما إن له آثاره الضارة على الجسم، فهو يحدث اضطرابا في ضغط الدم وضربات القلب، فيختل التنفس وتتسع حدقتا العين وينقبض الجهاز الهضمي وتتوتر العضلات وترتعش، وربما اعترته نوبة من الهياج والصرع. وكل هذا خروج عن أدب الإسلام وتعاليمه. ولما كان للغضب هذه الآثار المدمرة، فإن ديننا الإسلامي يحرص كل الحرص على دعوة الإنسان إلى البعد عن الانفعالات النفسية والتحكم في نفسه قدر استطاعته، إزاء ما لا يرضيه أو يسيء إليه، ومجاهدة النفس بألا تخضع للغضب أو يتملك منها، لأن الغضب إذا تملك شيئا من الإنسان كان الآمر الناهي له. وقد وضع ديننا الحنيف العلاج الناجع الذي يحول بين الإنسان وبين الوقوع في هذه الآفة أو يخفف من آثارها، كما بين جزاء من يعمل بهذا الهدي ويسعى إلى الأخذ به. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول سليمان بن سرد: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا علاج ناجع لأن الغضبان يصدر عنه في حال غضبه من القول ما قد يندم عليه بعد ذلك. فهذه دعوة إلى مواجهة هذه الآفة التي تمكنت من نفوس كثير من الناس في هذا الزمان، ونفحة إيمانية لمن أراد لنفسه الرشاد والبعد عن غواية الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الحديث الديني حول الغضب ومساوئه وعلاجه، حدثنا الدكتور حسن أحمد الكبير، من إعداد الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقضي بينهم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات مما تيسر من سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير يا إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية السابعة من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا

قولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء

ذهب الخوف سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه،

يكون على المؤمنين حرج. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا.

الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

0: العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، من الآية 7 من سورة الأحزاب وحتى ختام السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من أحد المستمعين، يقول في رسالته: ما هي علامات قبول التوبة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، القائل في الذكر الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. روى عنه المحدثون: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وبعد، فإن الإنسان من طبيعته السهو والتقصير والخطأ والنسيان، وذلك أمر جبل عليه من قديم الزمان، وكان عليه أبونا آدم أبو الأجيال، كما قال خالق الإنسان الذي علمه التبيان: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وعبر عن هذا المعنى مؤكدا له النبي الإنسان والمبعوث للأمة في آخر الزمان سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام: نسي آدم فنسيت ذريته. وجاء القرآن بعلاج لهذا الخطأ وللتقصير وللنسيان بأمر الإنسان ألا يستمر على هذا الخطأ وألا يستمرئ التقصير والنسيان، بل دعاه إلى التوبة وأمره بها ووعده بغفران الزلات ومحو السيئات وتطهيره من الموبقات التي كانت منه عن غير عمد، بل كانت منه من باب التقصير والنسيان، ووعده بقبول توبته طالما لم يكن مصرا على الذي منه حصل وكان. فقال الرحيم الرحمن: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بل وعده بتبديل ما كان منه من سيئات إلى حسنات، ومن قبل ذلك محو آثار هذه السيئات حتى غدت في عالم الكتمان وطي النسيان، وغدت في خبر كان. قال في ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. وبشأن أن السيئات تحيلها التوبة إلى حسنات، قال رب الأرض ورافع السماوات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبخصوص واقعة السؤال الذي يستفسر فيه صاحبه عن علامات قبول التوبة فنقول: وبالله التوفيق والهداية ومنه التسديد والترشيد، إن علامات قبول توبة العبد كثيرة، منها ما يلي: أولا، إذا ذكر أمام التائب ما كان منه في الماضي من مخالفات وتقصير في القيام بالطاعات دمعت عينه وحزن قلبه وندم على ما فرط في جنب الله. ثانيا، تبرؤه بعد التوبة من كل مخالفة عملها أو سيئة اجترحها. ثالثا، عدم عودته بعد التوبة الصادقة إلى ذنب أبدا، ورؤيته دائما في مواطن الطاعة وأماكن العبادة، وتبديله أهل السوء والشر بأهل الخير والصحبة الصالحة المعينة له على البر والتقوى. رابعا، بقاؤه على التوبة النصوح حتى مفارقته الحياة، وموته على الطاعة وخروجه من الحياة على خير. هذا والله أعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أريد أن أفهم المعاني الفقهية من الحديث الذي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهل لو كنت أصلي سنة قبل الفرض وأقيمت الصلاة أقطع صلاتي؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، إن الفريضة أولاها الشرع اهتماما واعتناء، فالتقرب بها إلى الله عز وجل مقدم على النوافل والمستحبات. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، جزء من حديث رواه الإمام البخاري. وإدراك الفريضة مع الإمام من أولها والانتظام فيها لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من البدء بصلاة السنة القبلية أو صلاة تحية المسجد أو أي نافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وهذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. قال الإمام النووي عن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال في الحديث: النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الإمام الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. لذلك لا ينبغي أن يفتتح الإنسان صلاة النافلة أو الراتبة وقد أقيمت صلاة الفريضة، فالاشتغال بالفريضة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من كل ذلك. أما إذا أقيمت صلاة الفريضة بعد شروع المصلي في صلاة السنة القبلية أو النافلة أو تحية المسجد، فاختلف العلماء هل الأفضل أن يتمها أو الأفضل أن يقطعها ويدخل في الفريضة. أقوال كثيرة للعلماء في ذلك. قال أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه تمامها إلى فوات فضيلة تكبيرة الإحرام. وقال الإمام ابن قدامة: وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين، إحداهما يتمها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والثانية يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 27 درجة. والراجح والله أعلم أن الصلاة إذا أقيمت وكان المصلي مشغولا بصلاة السنة القبلية أو النافلة فليتمها سريعا بأن يأتي فيها بأدنى الواجب ثم يدخل في الفريضة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والله الموفق والله أعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 43 وحتى الآية 49 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقلنا إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم، فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع. وكذلك الرأي يكون له استشراف، بدليل أنك أنت تشوف واحد مثلا ولكن أنت مش واخد بالك مني، أنت عميت. الله ما عميش شايفك، إنما القلب مش متجه إلى الرؤية، مش مستشرف أن يرى. ولذلك سئل واحد فقال: إنك تقول من رأى فلانا الصالح يهديه الله، اللي يشوفه ربنا يهديه. فرد عليه وقال له: لقد رأى أبو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا. فقال له: يا غبي، إن أبا جهل لم ير محمدا رسول الله، وإنما رأى يتيم أبي طالب، ما شافوش على عينه الرسول. إنما لو نظر كده إلى سكينة الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الأبعاد في البشرة، لا لا، عمل إيه؟ عشق. ولذلك أنت تراه، أنت ترى إنسان بشرته فيها أدمة أو سواد، ومع ذلك رجل صالح، تقوم تلاقي فيه أسر التقوى وجاذبية الورع، تلتفت تلاقيك عمال ايه تبص فيه كده. فقال له: ده مجهل ما شافش محمد رسول الله، وانما شاف يتيم مين؟ يتيم ابي طالب، انما لو رآه على انه رسول، بدليل ان فضالة في الفتح الكعبة لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر قول: اذهبوا فانتم الطلقاء. شوف السماحة الجميلة، ومع انه يتمكن منهم كلهم يقطع رقبيهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحه الوجه حين يقولها. ساعه فضل ما شاف الحكايه دي راح كده قال لك: ما كان ابغض الي من وجهه، ولكنني اقبلت عليه فما كان احب الي في الارض كلها من وجهه. ادي السماع وادي الايه، ادي البصر. إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله إحنا عارفين أنه علم على واجب الوجود، واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الأسماء التي علمنا الله إياها 99 اسم، وإن كان لله كمالات لا تتناهى. لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي 99 بتؤدي صفات الكمال في الله، يبقى كمال محدود، ولكن كمالات الله لا إيه؟ لا تتناهى. ولذلك النبي لما قال: بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب استأثر به ليه؟ أم قال لك عشان يخلي الآخرة لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه. ولذلك يقول: فألهمني الله محامد لم أكن ما أعرفهاش قبل كده. أدي الله. يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الإيه؟ الكمال، صفات الكمال التي لا تتناهى، فإن قلت كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناهى مع أن الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي 99، تقول له صفات الكمال اللي لازمة لكونك دلوقتي، إنما في صفات كمال هتبقى فين؟ هتبقى في الايه؟ في الآخرة. ولو أننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبة لله. إذن فالله هو الجامع لكل ايه؟ لكل هذه الأسماء، ما عرفناها وما لم، علم على واجب الوجود. إذا قلت فلان العلم، فلان فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر، وتاجر ويبقى تاجر، كريم ويبقى كريم، شجاع ويبقى شجاع، إنما مجموعين في ايه؟ في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا. كذلك كل صفات الكمال بمين؟ في لفظ مين؟ في لفظ الله. الإنسان منا حين يقبل على عمل، العمل يتطلب تكاتف صفات متعددة، عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة. طب أنا هقول بسم القوي عشان عايز القوة، بسم القادر عشان عايز القدرة، بسم الحليم عشان عايز الحلم، بسم الحكيم عشان عايز الحكمة. لا، قل بسم الله تكفيك كل ذلك. قل بسم الله. ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك بسم الله. فإن كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه؟ الكمال. فرب

0: أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم.
1: لو لم نذللها ما استطاعوا أن يملكوها، بدليل أن الله ترك أشياء لم يذللها لخلقه حتى يعلمهم أنهم ما ذللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وإنما ذللها الخالق لهم. قلنا إن الجمل الوليدة تسحبه كده وتنخخه وتقومه، حصل؟ طب وحتة تعبان قد كده بقى تشوفه كلنا نجري، كلنا نجري، لأن الله لم يذلله لنا. لو كنا بنذلل كل، أنا قلت مرة إن حتة برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يجننك برغوت قد كده، لأن الله لم يذلله لك، لكن لما ذللني خلاص يذللني. إذن الله ده متصف بكل صفات الكمال. قلنا عشان تعرف عظمة الحق، الإنسان حين يكون قويا ويجد إنسانا ضعيفا يريد أن يحمل شيئا وهو غير قادر على حمله، ماذا يصنع القوي اللي فيه إنسانية؟ يعمل إيه؟ يروح يشل الحاجة اللي هو عجز عنها. يبقى أنت عديت للضعيف قوتك ولا أثر قوتك؟ بس إنما قوتك فضلت مين؟ فضلت لك أنت، وهو فضل إيه؟ ضعيف. ولكن عظمة الحق إنه يجي للضعيف ومش يعمل له هو، يقول له اقدر على أن تفعل، يدي له قدرة على إنه يفعل. الله، يبقى عدى من مين؟ عدى من قدرته إلى قدرته، ويعدي من غناه إلى غناك، ويعدي من بسطه إلى بسطك، ويعدي من علمه إلى علمك. إذن الحق سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على أن يعدي شيء من صفته إلى مين؟ إلى الخلق. إنما الخلق ما يقدروش يعدوا شيء من صفاتهم أبدا، يعدي أثر الصفة، إنما الصفة نفسها ما يقدرش مين؟ ما يقدرش يعديه. فلما تقبل على شيء تقول أنا أقبلت عليه لا بقوتي ولا باقتداري، وإنما أقبلت عليه بمين؟ بسم الله. ده احنا لما بنيجي نحكم القاضي يجي يحكم بيقول لك باسم إيه؟ باسم الشعب، باسم الدستور. يعني من الذي أجلسك هذا المجلس وجعلك تحكم على واحد وبعدين يجي العسكري ياخده ويرميه السجن بنفسك؟ لا يا أخوة، ده باسم القانون، مش كده ولا لا؟ كذلك أنا أقبل على كل عمل بمين؟ باسم الله الذي أخبرني عليه. طب مدام الله كده نشوف هو كلفني متى، متى كان تكليف الله لنا؟ ده بعد البلوغ. ومعنى البلوغ اكتمال التكوين الإنساني، ولذلك يبلغ رشده، يعني خلاص الله اكتمال التكوين الإنساني. قال لك آه ليه؟ لأنه يبقى له قدرة وإمكانية أن ينجب مثله، يعني نتجوز ايه؟ يخلف واحد. ومنتهى النضج في الأشياء إن الشيء يضمن لك اللي يضمن نوعه طوالش، يبقى كمل بقى خلاص. ولذلك قلنا زمان الثمرة الناضجة حين تأكلها تبقى حلوة، قبل ما تنضج تبقى وحشة. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربية البذرة بتاعته، عشان لما تاخد البذرة انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بلك لو ادك حلاوة لها قبل ما تنضج البذرة كانت انقطعت، يوم ما يديها لكش أبدا إلا بعد ما ايه؟ تنضج البذرة. إن لم تقطف أنت الثمرة الناضجة بعد أن ربت بذرتها تسقط لك على الأرض، وتقول لك كلني بقى، ماني خلاص أديت مهمتي. مهمتك إيه؟ إنني أحفظ الإيه؟ ولذلك قلنا زمان انظر إلى حاجة بنشوفها كلنا، تعالى البطيخة واقطعها كده وبعدين شوف لبها أبيض تطلع إيه؟ وحش. نص أبيض تبقى نص وحش، لبها سود بقى كده وصالح انك تاخده كده تزرعه يطلع بقى اسمها ايه؟ نضجت خلاص. تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه؟ ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله. يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى، مش هكلفك قبل كده. ليه؟ لان لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزة اللي هي المراهقة تقول لا انت خدتني على مشمي ده حاجة جدت عندي ما هيش، يقولك لا انا

0: انا لما ايه يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدو وربى حتى يكتمل الانسان، ثم ابتدى يكلف ذلك الايه، يكلف ذلك الانسان. وحين كلفه مش بس البلوغ، قال لك اشترط ان يكون العقل موجود، فالنضج في الرشد خلاص، والعقل موجود يبقى ما فيش جنون، ما فيش فيه آفة، وكمان ما فيش أقوى منك يرغمك على أن تعمل ما لا يريده الله، يبقى عايز على عينها وجود عقل، يبقى المجنون ما نكلفش، وناضج دون البلوغ ما بكلموش، حر الحركة والاختيار، يبقى المكره على حاجة من أقوى منه ما نكلفوش. يبقى إذن إذا كلف بعد هذه الأشياء اختيار البديلات ومن العقل، العقل موجود وناضج ولا قوة تمنعك عن الفعل، يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا في التشريع. وبعد ذلك كلفك بأشياء، الأشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر إلى ما تأخذ منك من حجر على حريتك، لا، خذ ما أعطتك من حرية الآخرين. زي ما قلنا إنه حرم عليك أنك تسرق من واحد، لكنه حرم على ملايين الخلق أن يسرقوا منك، يبقى القدة تعمل لصالحك ولا لضدك؟ هب أنك أطلقت يدك في الناس، ماذا تصنع معهم؟ ما تقدرش تعمل فيهم كتير، إنما لو انطلقوا كلهم عليك، الله قال لك ما تبصش لمحارم غيرك. طب ما هو قال لكل غير لا تنظروا إلى محارمه، قال لك زكي ان كنت واجدا، اوعى تقول ده بيضيع عليا والفلوس تعبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه، ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقه ما خلق الله، وبناخد منك حاجه ايه بسيطه، ما تنظرش الى انني باخد، عشان تعرف ان ما فيش ظلم. لما بتنظر الى ايه؟ انظر الى انك حين تفتقر ناخذ لك، يبقى اذا ما فيش ظلم. الشيء الذي تستشعره انه بياخد منك حاجه بيعطيك اضعافها ولا ما بيعطيكش اضعافها؟ بيعطيك اضعافها. وبعد ذلك ننظر الى حركه الحياه، شوف لي امر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا، تقوم تجد اللي تركه مباح اكتر من اللي امر به واكتر من اللي ايه، من اللي نهى عنه. يبقى اذا تكليف الله لك من الظلم، وإنما هو لصالحك. وبعد ذلك أيعود شيء مما تصنع في حركة الحياة على الحق؟ أيعطيه صفة لم تكن موجودة له؟ أيعطيه كمالا لم يكن موجود؟ لا، ده بصفات الكمال خلقنا. يبقى إذن خلقنا وعملنا ملوش دخل في أن يزيد الله إيه؟ أن يزيد الله شيئا. يبقى إذن المصلحة بتاعتكم، مصلحة بتاعتكم نعم، ولكن انظر إليها لا إلى ساعة فعلها، ولكن إلى الثمرة، إلى ثمرة الفعل. هل تجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطع في زريبته ليأخذ السباق زي ما بنقول، وقاعد بقى عرقان والملح طالع على جبتته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع، وتقول الرجل ده مجهد نفسه، ده الرجل ده تعبان، ده الرجل ده، قول له إيه يا أخو، ده أسبوع وحيحرط كمان يومين ويبذر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة، فأي عمل يطلب منك بمشقة قفه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي إن تكليفات الله، الرجل بقى اللي قاعد الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة، نقوم له استنى بقى لما يبقى كده نهار، لما يجوا يقطعوا الذرة ولا يحصدوا القمح، وهو لا له ذرة ولا له إيه؟ ولا له قمح، تبقى الحصرة بتاعته دي تساوي ايه؟ تبقى تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد الدب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهمة انه هينقص القمح، لا، ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 الدب. ما تنظروش الى انه ايه؟ الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تأخذه. إذن لا ظلما، ليه؟ لأننا صنعة الله. هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا أي حاجة كده وبعدين جيت لقيت جابه أدوم وقعد يخبط فيها يكسرها؟ أبدا. إذا كان البشر بيحافظ على إيه؟ وإذا رأيته ماسك أدوم ولا ماسك المنشار ولا الفارة ده بيجري فيها إصلاحات عشان ما تزيقش عشان ما تعترضش عشان ما تعملش حاجة. يبقى إذن الصانع الأعلى لا يظلم صنعته أبدا، لأن البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وإيه ويعطي لها الجمال والإيه والروضة. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن إن كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا إيه نفسهم، لأنه إن ظلم فجحد الحق الظلم الأعلى، أو ظلم نفسه فأعطاها شهوة عاجلة وبعد ذلك يذوق عذابا آجلا، يبقى هو اللي إيه ظلم نفسه وهو اللي حرمها من نعمة إيه من نعمة النعيم المقيم. نقول له تعالى قص الدنيا دي على طولها وعرضها كده، إيه هي؟ ما دام شيء له نهاية يبقى قصير، كل ما له نهاية قصير. ما دام كل شيء له نهاية يبقى قصير، يبقى خلاص يبقى العاقل يفكر احنا مسلمين الى ايه؟ بنسلم الى غاية مش قصيرة، لان دنيانا كلها ايه؟ احنا قلنا زمان الدنيا لا تظن ان الدنيا لها عمر مليون سنة ولا 2 مليون، انا ماليش دعوة به. افرن الدنيا عمرها مليون سنة وانا مالي، الدنيا عمري انا فيها، يبقى دنيا كل واحد ايه؟ عمره فيه. طب عمرك ده محدود؟ لا مش محدود، من الجائز انه يتخذ مش بعد شهر بعد شهرين بعد 3 بعد 4. الله، وهب انك انت خدت متوسط الاعمار ل70 انتهى ولا ما انتهاش كده؟ لكن انت ستسلم نفسك الى ايه؟ الى زمن لا نهايه له، فحاول ان تجعل عدم النهايه في نعيم لا ان تجعل عدم النهايه في ايه؟ في شقاء. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اول حاجه زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم ايات باقيه من ادم الى ان تقوم الساعه شركه فيها كلها، اللي هي الايات الكونيه، وبعد ذلك خص كل رسول بايه ومعجزه وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. ما دام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله وترك لك الباقي مباح، يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسم آخر العام أظلمته المدرسة؟ ما ظلمتوش، إنما هو اللي عمل إيه؟ هو اللي ظلم نفسه، بدليل إن غيره نجح. وما دام غيره نجح يبقى هو بتقصيره هو اللي ظلم إيه نفسه. ولذلك يقول لك ما يصحش تقول ايه ان المدرسه اسقطت فلان سقطته ونجحته، لا، اسقط فلان نفسه وانجح فلان نفسه، بس اللي اعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسه بس. ان الله لا يظلم الناس شيئا. والظلم في اول عباراته ان الظالم يستكسر نعمة عند المظلوم فبده ياخدها منه. الله ما يقفش الموقف ده ليه؟ لأن خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو، فما يجيش منه الظلم. يبقى ان جه ظلم يبقى منك انت لنفسك، انما بربنا بريء منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. الله، طب انت يا اخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها وواخد فيها حظك وواخد فيها كذا ونسيت الآخرة ونسيت مش عارف ايه، بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامة كأنك انت ما قعدتش فيها ايه إلا ساعة. كلمة ساعة دي احنا نعرف انها جزء من الوقت قسم له اليوم، بنقول عليه اليوم كام؟ 24 ايه؟ 24 ساعة. وتطلق الساعة على الساعة التي تدق على الجميع. هي الساعة بتاعتك غير الساعة بتاعت ده، غير الساعة بتاعت اللي في الغرب غير الساعة بتاعت اللي في الشرق. إنما الساعة الجامعة هي اللي تقوم فيها القيامة، هي دي الساعة الايه اللي قبلنا من آدم واللي بعدنا إلى أن تقوم الساعة هيشترك في التوقيت بتاعه. إنما الساعة النهاردة عندي 5 وعندي غيري 6 وعندي غيري 7 وعندي غيري 8 وده بالليل وده بالنهار، كلنا مختلفين فيه. تبقى الساعة التي يتوحد عندها الجميع هي ايه؟ هي يوم الايه؟ يوم القيامة. ولذلك في آية تانية يقول لك ايه؟
1: ويوم تقوم الساعة
0: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ما يفاجئوا كده الدنيا الطويلة العريضة بتاعتهم دي كلها كأنها مرت ايه؟ ساعة. يبقى قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. ليه؟ قال لك لأن ما دام لها نهاية تبقى قصيرة، وأيضا لأنهم لم ينتفعوا بها فكأنها مدة من الزمن ما حصلش فيها إيه؟ ما حصلش فيها نفع هناك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل
2: ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأن لم يلبثوا إلا ساعة يعني تمر عليهم المسألة إيه؟ لأنهم واخدين الدنيا في إيه؟ في لعب وفي لعب وفي مشاغل، ما شغلوش أنفسهم بالجديات وما خدوش حصيلة، تبقى أكنها إيه؟ ساعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ساعة ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين، كانوا أناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الإثم. اللي بيتعارفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض.
3: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
0: أم قال لك طب ولما يجي في الآخر كده ويشوف اللي تعاونوا على الإثم يقول له آه يا ابن الكذا، ويقعد إن كان يقدر يسيب. انت لم تقف امام منكر، إن لم تعمل فيا كذا، شفتني بعمل كذا وما نهتنيش، عملت كذا، يبقى اذن اعداء ولا مش اعداء؟ وما دام هيبقوا اعداء ويحصل بينهم وبعض مساءله يبقى تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لكن ربنا بيقول ولا يسال حميم حميما. ام قال لك ده التعارف اللي موجود هنا تعارف التعنيف والتوبيخ، يقول له يا زينت لي كذا وانت تعرف، مش واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تبقى لازم يعرفوا بعض. مش قال لو تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوش؟ انما هل تدوم هذه المعرفه؟ لا، يبقى نكران ومش عايز يشوف اللي كان سبب في ايه، في انه اوردوا هذه الايه، هذه الموارد. يتعارفون بينهم أي تعارف تعنيف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد خسر، ساعة ما تسمع كلمة خسر يبقى أعرف إن في تجارة. لأن ما معنى الخسارة؟ خسارة يعني إيه؟ الخسارة إنك أنت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من رأي، يعني ما تكسبش. يبقى مراحل التجارة إيه؟ كسب أي يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه، لا كسب ولا خسارة، يبقى تمن عملك ضاع يا خسارة. كل دي بيتأتى في الصفقات ساعة ما تسمع خسرة. ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا هل أدلكم على تجارة. الله، يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى؟ أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها. ولذلك بقال في أول سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم. يبقى جابها في التجارة ولا لا؟ جابها في التجارة. وش معنى في التجارة؟ وش معنى يعني التجارة دي هي اللي تجارة لن تبور؟ فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال لك لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة، لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده وهذا يتحرك في الميدان ده ويتحرك في الميدان ده. اللي بيتحرك في ميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك وينفع مين؟ غيره. طب وغيره اللي هيتنفع ده، ما هو غيره برضه بيعمل عملية تانية ينفع نفسه وإيه؟ إذا نفع الإنسان من حركة نفسه ولا من حركة نفسه ومن حركة ما سواه؟ من حركة نفسه ومن حركة. طب اللي سواه أكتر من حركته ولا أقل؟ أكتر. الله. يبقى إذن حركة الغير هي النافعة لكل إنسان، يبقى من مصلحة أي إنسان أن يحسن كل إنسان حركته. لما كل إنسان يحسن حركته الفرد يرتاح، ولا لأنه ستتجمع فيه الإيه؟ جماع هذه الأشياء كلها التجارة، لأن أنت تنتج كذا وسواك يستهلكه. من الوسط بين المنتج والمستهلك؟ هو التاجر. ولذلك حينما أراد الله، حين نسمع أذان الجمعة إننا نجيب الله ونذهب إليه، قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال له طب ما قالش ليه وذروا الزراعة، وذروا الصناعة، وذروا التدريس، وذروا حركة الحياة كتير. أم قال لك لا، ده البيع دي لأن فيه التجارة، والتجارة هي قمة الإيه؟ هي الجامعة لكل إيه؟ كل حركات الحياة، منتج أي سلعة ومستهلك لأي سلعة. مين اللي في الوسط؟ التاجر. التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري، يبقى التجارة فيها شراء وإيه؟ فيها بيع. الشراء دي بتدفع فلوس، والبيع بتاخد فلوس، والغاية من كل شيء أن تتمول. يبقى البيع أحسن ولا الشراء؟ قد تشتري الشيء أو أنت كاره له، إنما تبيع وأنت مبسوط. الله. ليه؟ لأن البيع ده الصفقة اللي ثمرتها في ساعتها. أنت بتزرع زرعة وتقعد سنة، تقعد ست أشهر، تصنع صناعة وتقعد على ما تبقى مش عارف إيه، إنما ساعة البيع عمليتك إيه؟ آه. فكأن الله ضرب المثل في التجارة وجاب من أصول التجارة مش الشراء، بل جاب مين؟ جاب البيع. إذن كل العملية اللي احنا بنعملها في التجارة لازم نعتبر إن الدين ده من إيه؟ من تاجر. نتاجر يعني إيه؟ نجيب رأس المال وعايزين إيه؟ ناخد إيه؟ أكتر منه. اللي ما يعملش كده تبقى تجارته إيه؟ قد خسر. تعال بقى، من الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد، أو أثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين، وما ربحتش تبقى مدتها إيه؟ تعب في الدنيا، والدنيا محدودة وتنتهي. ما الخسارة تبقى تسمى خسارة إيه؟ الخسارة في الزمان غير الموقوت، الزمان الخالد، هي دي اللي تبقى إيه؟ تبقى خسارة. ليه؟ لأن الآخرة ما فيهاش أغيار، إما إلى نعيم وإما إلى، ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى في جحيم واللي في جحيم، لكن اللي في الدنيا عرضة للأغيار. أغيار، قوي النهاردة يبقى ضعيف، ضعيف يبقى قوي، كسب يبقى يخسر، إنما في الآخرة إما إلى جنة وإما، وبعد ذلك ما فيش. تبقى دي الخسارة الحقيقية ولا لا؟ قال لك شوف كده، مش كذبوا بنعيم الله وبلقاء الله، ادي الخيبة الكبيرة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله ده اللي ما كانش ببالهم التفتوا لقوا ايه قدامهم كده. ولذلك ايه؟
4: والذين كفروا
0: اعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. ان مش حدش منكم شاف السراب اللي درسوا يشوفوا ما يمشي في صحراء واسعه كده يلتفت يلاقي يخيل ان في ميه قدامه، الميه السراب ده جاي من انعكاس الضوء، له قاعده في الايه في الطبيعه، انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه؟ انه ميه، تقوم تمشي ما تلاقيش ميه، كل ما تمشي ما تلاقيش ميه، كسراب بكعر بحته كده صحراء واسعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ما هم كفروا بقى، الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته ما وجدوش شيء، كان يبقى بس خسر إنه يشرب ما شربش، ووجد الله عنده. فوجئ بالإله اللي كذب به إنه موجود. تبقى الحصرة إيه شدتها بقى؟ تبقى يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الأدوية والعقاقير وبيعملوا مش عارف الإيه من الكفار ما ياخدوش جزاء كده وأعمالهم تضيع. يقول له إيه؟ أنت تأخذ جزاءك ممن؟ من تأخذ جزاءك من مين؟ أجرتك تأخذها من مين؟ من الذي عملت له. وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للإنسانية؟ أهدتهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف إيه، وكل يوم يعملوا لهم حفل التكريم ويدوا لهم جوائز نوبل ويدوا لهم ادوا لهم. يبقى اللي عمل حاجة خد إيه؟ فعلت ليقال وقد قيل، يبقى خلصين. إنما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الأجر منه في الآخرة ليه بقى؟ يبقى ووجد الله عنده، أي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي إيه؟ المرد والنهاية إيه؟ والنهاية إليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. احنا قلنا مهتدين يعني سائمين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم، وقلنا ان المنهج ده زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانة. قانون ايه؟ لان احنا كنا قلنا البارح ان فيه خلق وفيه جعل مش كده، وفيه ملك، كل دي معمول لها منهج. لأن اللي بيصنع آلة صنعها لغاية ولا لأ؟ وما دام صنعها لغاية يبقى يوضع لها كتالوج ولا لأ؟ إن الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لأ؟ أهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للإنسان الذي جعله خليفة في الإيه؟ خليفة في الأرض. قد خسر الذين، ولذلك حيوصفه في مرة يقول لك الخسران المبين، ان خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط، يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنده الخساره وتجيله مكسب، انما ده خسران ايه؟ مبين يعني محيط. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إما نرينك مكونة من إن وما، وبعدين ضغمنا إما نرينك بعض الذي نعده. الله يعد الذين كذبوه بإيه؟ بالعذاب، بالعقاب، بالفضيحة، بالهوان. يا محمد إما أن ترى ما قلناه دي وتشوفه بعينك كده فيهم خذلان وهوان، فإن توفاك الله إليه قبل أن ترى فيهم هذه الأشياء أو لا تراها في أعقاب هؤلاء فإن مرجعهم إلى الله، وسترى الهوان الأبدي الذي يصيبهم. يبقى ده تسريع لرسول الله ولا لا؟ فإما إن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها، وإن ما شفتوش أنت في حياتك هيبقى المرجع الى مين؟ المرجع الينا، وبعدين تشوفه في الايه؟ في الاخره. واما نرينك بعض الذي نعدهم، لان الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في انفسهم باشياء فوق الهوان الذي يرى للناس، حسره في النفس، كبت، ساعه ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاص يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد اللي مش عارف، دي حاجات بتعطل بينه وبين نفسه. إنما اللي بيرى إيه؟ اللي يرى الخذلان الواضح، الهزيمة، الأسر، القتل، أخذ أموالهم، أولادهم ينسبهم، كل دي اللي بنشوفه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به، يبقى إلينا مرجعهم فستراه أنت بعد ذلك. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مش عايزين شهود، وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله شهيدا. ولكل أمة الرسول، برضو ما ظلمناش ما عذبناش قبل أن نرسل رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
3: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
0: لازم ينبههم، قلنا التجريم والعقوبة والنصر. التجريم والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني فانا هعاقبك عليه، تقول له الشيء الفلاني اللي انا عملته ده يعد جريمه؟ يقول لي اه. اقول له في اي انت قلت ان ده جريمه قبل كده؟ انت ما قلتليش انها جريمه عشان كنت ابتعد عنها، يبقى انت ما نصتش على انها جريمه، يبقى انت مالكش حق تاخذني، يبقى لا عقوبه الا عند ايه؟ الا على جريمه. وما فيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمه، تقول لا ده التجريم لازم بنص يسبق الايه؟ بنص يسبق الفعل. ولكل أمة الرسول، لكل أمة الرسول في هذا متعلق بأمر الدنيا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال لك أيوه. طب وإيش معنى لكل أمة رسول؟ ما يجيش رسول كده للكل. قال لك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق، كانوا موحدين أولا في ذرية آدم عايشين سوا، وبعدين تقتضي الأحداث أن يتباعدوا، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. فلما جماعة ينتقلوا من الوطن الأصلي لجماعة يبقوا إيه؟ نواة. والمواصلات بعيدة والالتقاءات ما كانش فيه، يبقى الآفات تتعدد بتعدد البيئات، كل بيئة لها إيه؟ لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة، والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها، والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها، والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة. الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة. يبقى مدام الآفات بقت موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج. لكن كان زمان إيه؟ إنعزالية، كل جماعة في حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعت لهم رسول ليعالج الداء المناسبة للبيئة هذه. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات، وما دام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم إليهم قضي بينهم بالقسط. طيب، لكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضو كده، كل رسول جه فناس امنوا به وناس كفروا، اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه؟ خذلوا. بالحق ولا مش بالحق؟ يبقى التجربة السابقة للإسلام حصلت هذه ولا لا؟ او ان الآية عامة لكل أمة الرسول، أي تنادى يوم القيامة باسمه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة إيه؟ عيسى. ولذلك الحق يقول في آية ثانية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الايه؟ ولا يكتمون الله ايه؟ حديثا. فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله، آمن من آمن وكفر من كفر. وما دام حصل إيمان وكفر ينقضي بينهم. طب ده القضاء بين اثنين لازم يكون في مسألة عليها نزاع. الله، يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له، لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له. تبقى قضيه ولا لا؟ القضيه تعوز حكم ولا لا؟ تبقى تعوز حكم. قضي بينهم بالقسط اي بالعدل، وهم لا يظلمون. ما دام قضي بينهم يبقى في اصحاب حق واصحاب باطل، وهم لا يظلمون. اللي هم مين؟ المؤمنين. ولا المؤمنين لا يظلمون بأننا ننقص حسناتهم، ولا التانيين يظلمون بأننا نزود سيئاتهم. فإذا أبلغهم رسول الله أنهم سيأتي يوم يسألون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك.
2: فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟
1: أو آباؤنا الأولون.
0: الله مستعجبين الحكاية دي أوي. الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدخل عليهم هذه المسألة دخول إناس إيماني. يقول أفعينا بالخلق الأول؟ طب أنتوا تبعثوا، أنتوا مش لما كنتوا موجودين ومتتم لكم أبعاد ضيبة في التراب، أجزاءكم وذراتكم دي في إيه؟ في التراب. طب داني خلقتكم من لا شيء، أبقى أعجز عنني أخلقكم من حاجة موجودة ألمها كده وقلت عالية قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، اتجمعي يا عناصر فلان وانت اتجمعي يا عناصر فلان، يبقى الإعادة ولا البدء أيهما أصعب؟ البدء أصعب، لأن البدء عن إيه؟ عن عدم، ولكن الإعادة عن مين؟ عن موجود. فإذا تكذبهم يقوم يقول لك إيه؟ طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده، هات ما هو استهزاء بقى، ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه، إنما يستعجل استهزاء. تقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيدي، يستعجلوه. تقول له هو أنت بتستعجل بالخيبة؟ ده دليل على إنك أنت جاهل خالص بالمسألة. ده أنت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش، ده أنت تفر منه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي في أننا إيه؟ نعود. نقول له طب تعالى ما الجماعة الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بمعاد إلى الإله، ما فيش إله ولا بتاع ده خرافة ده مش عارف الكلام ده، نقول لهم أنتم قمتم بثورتكم ليه ودبحتوا ناس؟ قال لك لأنهم ظلموا، والضعاف دول عايزين ننتصر لهم، فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عمل ده وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان. لا الله، اذا الجزاء وارد عندكم ان كل ظالم لازم ياخد جزاءه. طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا انتم يبقى موقفهم ايه؟ ده كان من الواجب نكون لا ده لازم في حتة تانية هناخد حقنا من اولاد دول، لازم المنطق كده. اذا كنت انتم بتؤمنون بايه؟ بالجزاء، وتقول ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمه وقتلناهم لانهم استضعفوا الناس. طب دول اللي ادركتوهم واللي ما ادركتهمش ايه؟ يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان تاني لازم كل واحد ياخد جزاؤه، والا كان ترتبكم على الجزاء ده غلط، ويبقوا دول كم نفدوا منكم وانتوا بس ما شطرتوش اللي على اللي عاصروكم، انما اللي جم قبل عصركم او محدش قام عليهم من السائرين. ولذلك قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده ما انتقمش ربنا منه. فقال الله بعقله كده قال لا مش بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول، والله ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المقتل باحسانه والمسيء باساءته، مش ممكن تكون الا كده. الله امر طبيعي ما دام انت في قانونك انك انت بتحبط ايه؟ بتجزي بالجزاء الاوفى من احسن وتعاقب المسيء. طب الذين اساءوا مشوا على حل شعرهم في الدنيا وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو الى اخره، وظلموا وساعوا في الارض فساد، يبقوا نعمل فيهم ايه؟ ده كان المنطق يقتضيك انك انت تقول ده لازم ايه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد، أنا وأنا اللي بقول من عندي، ده أنا نفسي ما أملكش لنفسي نفع ولا ضر، فكيف أملكه لغيري؟ يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وإيه؟ وطول، يقول لا أنا ما أقدرش على المالي، ما أقدرش على أنفع نفسي ولا أضره، فأنا أجيب لكم نفع ولا ضر ولا دي بإيد مين؟ بإيد خالقي وخالقكم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 43 وحتى الآية 49 من سورة يونس. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
6: إشارات ضبط الوقت تعلن 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، الولد ليس مجرد ابن نحبه ونوفر له احتياجاته، وإنما هو أمانة سيسألنا الله عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتربية الحقيقية ليست أن نجعل أبناءنا يعرفون كيف ينجحون في الدنيا فقط، وإنما علينا أن نعلمهم كيف يعيشون لله، وكيف يعرفون ربهم، وكيف يحبون دينهم ونبيهم، وكيف يتحلون بمكارم الأخلاق، وكيف يميزون بين الحق والباطل. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالتربية إخوة الإيمان تحتاج إلى صبر. قد تقول لابنك مرة أو مرتين وتأمره بشيء فلا يستجيب، وقد تعلم ابنتك خلقا ثم تنساه، وقد تحتاج إلى سنوات من التوجيه حتى ترى ثمرة التربية. وهنا يأتي دور الأب والأم. التربية ليست صرخة عابرة ولا عقوبة مؤقتة، وإنما التربية بناء مستمر للشخصية والإيمان والأخلاق. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.

إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال، قريبا منهم، يلاطفهم ويعلمهم. ومن ذلك أنه كان يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فرآه رجل فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالتربية لا تقوم على الأوامر فقط، فالطفل يحتاج إلى الحب كما يحتاج إلى الطعام، يحتاج أن يسمع من والديه: أحبك، أنا فخور بك، أنت مهم عندي، إذا أخطأت سأساعدك على إصلاح الخطأ. والرحمة لا تعني ترك التربية أو التدليل المفرط، وإنما تعني أن نربي أبناءنا ونحن نريد لهم الخير، لا أن نؤذيهم أو نحطم معنوياتهم. وقد قيل: لا تربي أبناءك بالكلام وحده، ربهم بما يرونه منك. فالطفل الذي يرى أباه يحافظ على الصلاة يتعلم كيف يحافظ على صلاته، والطفل الذي يرى أمه تقرأ القرآن يحب قراءة القرآن، والطفل الذي يسمع والديه يصدقان ولا يكذبان يتعلم الصدق، والطفل الذي يرى والديه يحترمان الآخرين يتعلم الاحترام. أما أن نقول للطفل: لا تكذب، ثم يسمع أباه يكذب، فسيكون تأثير الفعل أقوى من تأثير النصيحة. ولهذا فإن القدوة الصالحة من أعظم وسائل التربية.

0: إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.
1: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكتب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن على مدى 40 دقيقة مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا سورة الرعد. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن انتصاف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اشتملت هذه الخطبة لسيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه على هذه الأمور الهامة: الأول، نصرة الله لنبيه وإظهار الإسلام. الثاني، سبب نزول قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن الانشغال بالأموال والممتلكات على حساب العبادة والطاعة لا يصح من المسلم أو المؤمن. والأمر الآخر، بعض المناقب المتعلقة بالسادة الأنصار، حيث أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومنه الآية السابق ذكرها. والأمر الآخر، دور الأنصار في الجهاد بالمال والنفس. والأمر الآخر، أن الهلكة في الاهتمام أو الحرص على جمع المال فقط، والتقاعس عن الجهاد في الدفاع عن دين الله عز وجل.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والذي بيّن الآية الكريمة، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، نزلت في الأنصار أصحاب سيدنا الرسول. نبين مناقب الأنصار أهل مدينة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: الأنصار رضي الله عنهم هم الذين استقبلوا المسلمين الأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وآووهم ونصروهم، وهم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكانوا جزءا من البنية الأساسية للدعوة الإسلامية، وانقطعوا إلى الله وإلى رسوله، وكانوا أول المؤازرين والمدافعين والمناصرين. وفيهم والمهاجرين نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وأيضا شملهم مع المهاجرين ثناء الله تعالى في غير آية في كتابه، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وغير ذلك من الآيات ذات الصلة بالمهاجرين والأنصار.
1: نعم أستاذنا الكريم، إذا كان ذلك عن صفات الأنصار ومناقبهم الشريفة ومعهم المهاجرون، نتساءل أيضا عن مناقب المهاجرين أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: لقد ضحى المهاجرون بكل ما يملكون في مكة المكرمة، ثم تركوا أوطانهم ودورهم وأموالهم، وكثير منهم سبق بالهجرة إلى المدينة المنورة بمجرد أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، ومنهم من لحق به بعد ذلك أملا في الأجر والثواب وطمعا في رضا الله والجنة، وقد كان لهم دور كبير في بناء المجتمع والدولة وفي خدمة الإسلام والذود عنه. وقد عظم الرسول عليه الصلاة والسلام صنيعهم في أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن هاجر إلى المدينة المنورة استجابة لأمر الله تعالى له أجر عظيم يسعده وتقر به عينه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نسمع كثيرا يا دكتور عن بطاقات التخفيض، فما معنى هذه البطاقات وما حكمها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بطاقات التخفيض هي بطاقات تخول صاحبها الحصول على تخفيض بنسبة محددة من أثمان السلع أو الخدمات التي يشتريها من أماكن محددة تصدرها بعض الجهات، مثل شركات الدعاية والإعلان والتسويق أو شركات السياحة والسفر أو بعض المراكز التجارية، وتمنح حاملها حسما معينا من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية، مثل المستشفيات والمستوصفات والفنادق.
2: يعني
3: والمطاعم.
2: هم بيحددوا الجهات اللي هي فيها هذا التخفيض أو تقبل هذه التخفيضات.
3: صحيح.
2: نعم.
3: مثل ما سبق، ومثل أسواق المواد الاستهلاكية والأغذية ومعارض الملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومراكز الخدمات والصيانة والمدارس الأهلية أو الخاصة ومنتزهات الأطفال ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات، كل ذلك بغرض تشجيع العملاء على الشراء وكسب الجوائز. وقد يتم الحصول على هذه البطاقات بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي، وقد يتم الحصول عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعا له على التعامل معهم، أو مجانا لمن بلغت مشترياته حدا معينا. وقد تكون هذه البطاقات خاصة ببعض الأنشطة التجارية كالبطاقات الصحية التي تمنح حاملها حسما لدى المستشفيات والمستوصفات والعيادات التجارية، أو بطاقات السفر كالبطاقة الذهبية التي تمنح صاحبها حسما لدى الفنادق وشركات تأجير السيارات، وقد تكون محلية وقد تكون دولية وقد تكون خاصة ببعض الأنشطة غير التجارية كالبطاقات التي تصدرها بعض الجمعيات التعاونية أو بعض الأندية الرياضية أو الغرف التجارية.
2: بالنسبة لحكم هذه البطاقات،
3: يجوز استعمال بطاقات التخفيض التي يتم الحصول عليها بدون مقابل مادي، لأن منح البطاقة مجانا يجعلها من عقود التبرعات، والجهالة في عقود التبرعات معفون عنه، ولأن إصدار البطاقة المجانية لا يعدو أن يكون من باب الوعد بالتبرع أو الهبة، وإن كان هناك غرر في البطاقة فإنه غير مؤثر لأنه لا يسبب ضررا لأي من البائع أو المشتري.
2: أحيانا بنسمع عن نقاط بتعطيها بعض الشركات أو المحلات لعملائها عند القيام بالشراء بمبالغ يعني محددة، أو عند الإتيان بعملاء جدد مثلا، ما حكم هذه النقاط يا دكتور؟
3: نعم، يعني بعض الشركات تعطي مثل هذه النقاط لمن وصلت مشترياته حد معين،
2: ومن يأتي
3: بعملاء جدد، وهذه النقاط تتحول إلى سلع، يعني يستطيع من معه هذه النقاط أن يذهب إلى محل من المحلات المحددة
2: لأنها مبالغ مالية يعني.
3: نعم، ويبدلها أو يستبدلها بسلعة من السلع. فما تمنح بعض الشركات لمن يشتري بهذا ويصل إلى هذه النقاط التي تترجم إلى هدايا أو بضائع دون دفع الثمن بقدر معين، هذا جائز أيضا لأنه يعد من باب الجعالة، وهي مشروعة لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهذا كله جائز، فمن فعل ما جعل عليه استحق الجعل الذي هو الهدية أو السلع كسائر الديون. لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له، ومن لم يفعل لم يستحق هذا الجعل أو هذا المال الذي هو عبارة عن الهدية أو السلع المتفق عليها.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطل الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين، شفاء لما في الصدور، منهج حياة يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. القرآن الكريم هو جنة القلوب، رفيق الدروب، ذكر وشرف. من أحب القرآن فقد أحب الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: ارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، يتلو علينا ما تيسر من سور الأنفال والقصار.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

ترجمة

يجادلونك في الحق بعدما تبين.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوعدون

ويريد

حق الحق ويبطل.

إن الله عزيز حكيم.

تستفتحوا فقد جاءكم.

وأنه إليه تحشرون.

تضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفوا

وأنه إليه تحشرون.

تضعفون في

لعلكم تشكرون.

أشد خلقا أم السماء بناها؟

يسألونك عن الساعة أي

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. تلا علينا ما تيسر من سور الأنفال والنازعات والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. نسألك يا ربنا خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العمل، ونسألك خير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، ونسألك يا ربنا الدرجات العلى من الجنة.

0: الواحدة بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك

والأرض، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.

نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون.

موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

زكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل.

الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بدءا من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 3:15. وبعد قليل نبدأ رحلة جديدة مع الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. أما الآن إخوة الإيمان والإسلام، فنستمع إلى المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني في هذا الابتهال.

واقبل صلاتي بدمع العين هتانا واشغل

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبدأ مع حضراتكم رحلة إيمانية جديدة مع الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي فاتحة الكتاب ومن أول سورة البقرة وحتى الآية 74 من السورة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم.

في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة، حيث رتل علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي برواية حفص عن عاصم فاتحة الكتاب ومن أول سورة البقرة وحتى الآية 74 من السورة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، بل وفي كل الأيام والليالي. روى البيهقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شافعا يوم القيامة. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بالصلاة والسلام على خير الخلق محمد وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، نستهل فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، من أسرة المذيعين هاني عمشة. نبدأ فترتنا إخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية العطرة للقارئ الشيخ حلم الجمل وما تيسر من سورة مريم.

من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن لليل أوقات شريفة وأعمالا عظيمة لا يعدلها وقت في سائر النهار. من هذه الأوقات وقت السحر في ساعة الثلث الأخير، أو ما يعرف بجوف الليل. إنه وقت عظيم مبارك، فيه تتنزل الرحمات والبركات من المولى جل وعلا. يشعر المسلم بالسكينة والطمأنينة التي تغمر قلبه، ويعتلي وجهه النور بتقربه إلى خالقه الذي ينفرد بخلوة معه يناجيه بما يشاء. وقد وصف أحد الصالحين الدعاء في وقت السحر بأنه سهام القدر، فالدعاء في هذا الوقت المبارك قد يكون سببا في جلب خير أو دفع بلاء. في هذا الوقت الطيب المبارك يتنزل المولى سبحانه إلى السماء الدنيا ليكون أكثر قربا من عباده الصالحين الذاكرين الشاكرين. فينبغي علينا إخوة الإيمان أن نستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى، وأن نغتنم هذا الوقت بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى ربنا جل وعلا.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. من جوانب التربية الإسلامية للإنسان المسلم أن يكون دائما الذكر لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يذكره بلسانه ويستحضره بقلبه ويعبده كأنه يراه رأي العين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن المسلم حين يذكر ربه لسانا وقلبا يشعر شعورا حقيقيا أنه معه، وأنه ناصره، وأنه مؤيده، وأنه مثبت قلبه، مطمئن نفسه، مذهب خوفه، مبدد هلعه، مهدئ من روعه. ففي موقف الحرب والجهاد يعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن ثم يأتيه المدد من عند الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي مواقف التهديد يعمل بقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يزول عنه السوء ويعود الماكرون على أعقابهم خاسرين، ويتحقق له الوعد الإلهي، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا في كل جانب من جوانب حياة المسلم هو في حاجة إلى هذا الذكر لله رب العالمين حتى يذكره الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وصدق الله العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: كنا إخوة الإيمان مع الدكتور طه أبو كريشة في هذا التوجيه السلوكي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد البصير في تلاوة مباركة من سورة النجم.